صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.

0: القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة

ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بِكَ مَا يُوحَى أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ

خذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر.

معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا

تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

وسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد

هم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.

ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.

موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل

عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما.

وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن

وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم

عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.

الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا

شاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا

الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن

تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي

أهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد

النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن

0: شيئا، وطهر
1: وطهر
0: بيتي
1: بيتي
0: للطائفين
1: للطائفين
0: والقائمين والركع
1: والركع
0: السجود،
1: السجود،
0: وأذن
1: وأذن
0: في
1: في
0: الناس
1: الناس
0: بالحج
1: بالحج
0: يأتوك
1: يأتوك
0: رجالا
1: رجالا
0: وعلى
1: وعلى
0: كل
1: كل
0: ضامر
1: ضامر
0: يأتين
1: يأتين
0: من
1: من
0: كل
1: كل
0: فج
1: فج
0: عميق،
1: عميق،
0: ليشهدوا
1: ليشهدوا
0: منافع
1: منافع
0: لهم
1: لهم
0: ويذكروا
1: ويذكروا
0: اسم
1: اسم
0: الله
1: الله
0: في
1: في
0: أيام
1: أيام
0: معلومات
1: معلومات
0: على
1: على
0: ما
1: ما
0: رزقهم
1: رزقهم
0: على

فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك.

فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما

لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها

ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله

مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

عليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى

عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم

ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

0: ويحاسبه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.

منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل سواك.

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

مرعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. نحن مع

الدرس الرابع والأربعين من دروس أسماء الله الحسنى، ومع اسم الحسيب. والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى، معناه المكافئ، أو من معانيه المكافئ، ومن معانيه أيضاً الاكتفاء. المكافئ المثيل، فلان حسيب فلان أي مكافئه مثيله نده. والحسيب أيضاً الذي يكفي من الاكتفاء، يعني الله سبحانه وتعالى هو الكافي، أي أكرمني فلان وأحسبني أي كفاني، أعطاني فوق ما أريد. حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله سبحانه وتعالى كافيني. أما حسبانك على الله بمعنى حسابك على الله، المعنى الأول المكافئ، والمعنى الثاني الكافي، والمعنى الثالث المحاسب. من الندية والمثلية ومن الاكتفاء ومن الحساب. ويكون معنى الحسيب في حق الله تعالى في أدق المعاني هو الكافي، حسبي الله يكفيني الله، لا أحتاج إلى غيره، أي أن العبادة كلهم لو أنهم أطاعوا الله عز وجل لكفاهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم. الحسيب هو السيد الذي عليه الاعتماد، السيد الذي عليه الاعتماد هو الحسيب، وليس في الوجود حسيب سواه. قد تعتمد على إنسان يحبك لكنه ضعيف لا يستطيع أن ينجيك مما أنت فيه، قد تعتمد على إنسان قوي ولكنه لا يحبك، قد تعتمد على إنسان قوي ويحبك ولكن قد لا تصل إليه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن من اعتمد على غير الله ضل، من اعتمد على غير الله ذل، من اعتمد على ماله افتقر، من اعتمد على عز عبد أذل. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الحسيب الكافي، الحسيب الند، الحسيب المحاسب، ليس في الوجود حسيب سواه، يعني أقوى قوي في الدنيا لو اعتمدت عليه ربما توفاه الله وأنت في أمس الحاجة إليه، ربما تغير عليك فجأة بلا سبب، ربما تنكر لك. لذلك الشرك أن تعتمد على غير الله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل أي أن الله يكفيني، هو القوي، هو الرزاق، هو الغني، هو العليم، هو الكريم، هو السميع، هو المجيب، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني. يعني أحياناً مثلاً إنسان يتعين بوظيفة لا يكتفي بها، يزور، يبحث عن عمل آخر، يبحث عن طريقة أخرى لكسب المال، هذا المال لا يكفيه وهذه الجهة لا تكفي كل حاجاته، إذن يزوغ عنها إلى جهة أخرى، لكنك إذا اعتمدت على الله كفاك، كفاك وأغرقك بالنعيم، كفاك وطمأنك، كفاك وشرفك، كفاك ورفعك، كفاك وأعزك. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من أفضل الأذكار، وهي من

من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا الإنسان سعى لجهة ولم يوفق إلى نيلها ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إذا يعني سلك طريقا ثم رآه مسدودا ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو المؤمن يفهم على ربه، فإذا كان مستقيماً على أمر الله وسلك طريقاً فرآه مسدوداً يعلم علم اليقين أن هذا الطريق ليس في صالح آخرته، لذلك وضع الله أمامه العراقيل لهذا يرضى. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت الأمور على ما يريد يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على غير ما يريد يقول الحمد لله على كل حال. ليس في الوجود حسيب سواه، يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في جهات أخرى من دون الله تغني إطلاقاً. إما أن تكون مع الله فأنت المكتفي، وإما أن تبتعد عنه فأنت في فقر دائم، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. حسبي الله ونعم الوكيل وليس في الوجود حسيب سوى. قالوا الحسيب هو الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود، هذا معنى رابع، فلان حسيب نسيب، يعني مشرف مكرم. أول معنى الند، المعنى الثاني الكافي، المعنى الثالث المحاسب، المعنى الرابع الشريف، يعني يكفيك شرفاً أن تنتسب إلى الله. قل يا عبادي الذين، يا عبادي، قل لعبادي الذين آمنوا، هذه الياء ياء النسب، وأنت منسوب إلى الله عز وجل، نسبة تشريف تكريم. قال يا أيها الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنت منسوب إلى ذات الله عز وجل، نسبك الله وشرفك وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الله عز وجل صانك فلا تبتزل، رفعك فلا تسقط، شرفك فلا تسفل، أعزك فلا تذل، أعطاك فلا تصدف عنه. وقيل الحسيب الذي يحاسب عباده على أعمالهم، طبعاً هذا المعنى مر قبل قليل، يحاسب الطائعين فيثيبهم على طاعته، ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم، وهو حسيب كل إنسان. لا تحاسب الله المحاسب، لا تحاسب الله المحاسب. الله عز وجل حسابه دقيق، يحاسب على أدق الدقائق وعلى أدق الكلمات وعلى أدق الذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا أيقنت أنه سيحاسب لا بد من أن تخاف منه، إذا خفت منه استقمت على أمره، إن استقمت على أمره أقبلت عليه، إن أقبلت عليه سعدت بقربه، إن سعدت بقربه استغنيت عن الدنيا وما فيها. من عرف الله زهد فيما سواه. إذن الحسيب الند، الحسيب الكافي، الحسيب المحاسب، الحسيب الشريف. وكل هذه المعاني لها وجوه تليق بذات الله وجلاله. بعض العلماء ذكر أن الحسيب فيه ثلاثة وجوه، الأول أنه الكافي. العرب كانت تقول نزلت بفلان فأكرمني ما كفاني. امرأة سألت أميراً أن يعطيها من ماله، أعطاها وأجزل، قال له من في حضرته، لقد كان يكفيها القليل،

وهي لا تعرفك. فقال هذا الأمير: إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. إذا قلت الله الحسيب يعني يعطيك عطاء لا يصدق. هلأ إذا الإنسان أطاع الله عاش له 63 سنة كعمر النبي، بالأربعين تاب إلى الله واستقام، طاعه 23 سنة يستحق جنة إلى أبد الآبدين. ما معنى جنة إلى أبد الآبدين؟ شو معنى أبد؟ العقل لا يمكن أن يتصور معنى الأبد. العقل لأنه لا يفهم إلا حجم معين، وقت معين، أما الأبد لا يفهمه. بعض المجرات بعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية، الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 24,000,000,000 سنة. هذا النجم إذا كان واحد في الأرض، وإلى هذا النجم أصفار، كل مليمتر صفر، هالرقم كم هو؟ هذا الرقم قيمته صفر إذا قيس للانهاية. يعني شو في أبعد مكان في الكون؟ هذا النجم الآن 24,000,000,000 سنة ضوئية. طيب واحد في الأرض وأصفار إلى هذا النجم، هذا الرقم ضعه صورة وضع في مخرجه اللانهاية، قيمته صفر. شو معنى لا نهاية؟ مليار سنة، مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار لألف سنة، عم تقول مليار مليار، لو واحد عاش ألف سنة مليار مليار مليار، الأبد أكبر. هذا الأبد ثمنه أن تطيع الله 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. هي معنى المعطي، يعطي ويجزل في العطاء. يعني خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض على أن تطيعه في هذه الحياة الدنيا، وما حرمك شيء، كل شهوة أودعها فيك جعل طريق نظيف، ما حرمك النساء لك تزوج، ما حرمك المال اشتغل، حرم عليك الكذب والزنا والخمر والمعاصي التي لا تليق بالإنسان. فهذه الطاعات ثمنها الجنة، إذن هو المكافئ، يعطي فيكفي. حقيقة بيقول سيدنا علي: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني عطاء، عطاء في الدنيا لا يسمى عطاءً إطلاقاً، إنه ينتهي بالموت. صورة الموت واضحة، واحد له قريب، له صديق، له جار، رأى على المغتسل بعد ساعتين بالقبر، وين غرفة النوم؟ سيارته، بيته، إمكاناته، مكانته، منجزاته، انتهى، قطع. أخواننا الكرام، لا يمكن أن يسمى عطاء الدنيا عطاءً بالنسبة إلى الله عز وجل. هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لما النبي بيقول: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هذا كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا الواحد رأى بيت فخم جداً، أو مركبة فخمة جداً، أو أرض أو بستان أو مركز تجاري كبير، وقال نياله هنيئاً له صفر. لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى

حسيب أن يكفي العبد، يكفيك كل مؤنتك. ورد في الحديث القدسي أن يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، لا تتكلف، تبلغني الذي يصلحك. أنا أعرف ما يصلحك، أعرف ما يسرك، أعرف ما يرضيك، أعرف ما يسعدك، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وفي حديث آخر كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. في حديث ثالث أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الحسيب هو الكافي، فإذا قلت الآن حسبي الله ونعم الوكيل يكفيك مؤنة الدنيا والآخرة، يكفيك كل الهم. مهما ضاقت عليك السبل، مهما أحكمت حولك الحلقات، ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ورد هذا، هذا ذكر. صحتك بيده، أجهزتك بيده، زوجتك بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، طعامك بيده، رزقك بيده. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل انتهى الأمر. الثاني أن الحسيب بمعنى المحاسب، فالله يحاسب خلقه يوم لقائه، يحاسبهم في الدنيا ليربيهم، ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم. حساب الدنيا تربية وحساب الآخرة جزاء. يحاسب. مرة أخ قال لي أنا عندي معمل ألبسة، دخل لعندي أخ من المسجد، يعني لما علم أنه أنا عندي معمل ألبسة قال براعيني أخونا، طلب مني 6 قطع وأنا ببيع 400 دزينة. فلما طلب قطع 6 شعرت بالهون، قال له أنا لا أبيع بالمفرق اعذرني. قال لي بذكر 31 يوم ما دخل معمله زبون أبدا، قال لي حتى نشف دمي ولا زبون. الله حاسبه، كبر، هذا كبر. قال لك 6 قطع درويش فقير وحيعطيك ثمنهم مثل ما بدك، ما حاسبك هو. لقيتها أنه هي إهانة لك، 300 دزينة بتبيع. فقال له أنا ما ببيع مفرق. قال له وقف لقلك الله سبحانه. 31 يوم ما فات معمله إنسان قال له شو عندك. هي مثل أيام الإنسان بيتكبر بيتكلم كلمة. قال لي أخ إنسان كبر وكبر وكبر حتى صار مالك له شيء 40-50 طيارة مدنية، شركات، و 20-30 فندق 5 نجوم. قال أنا حدودي السماء. بعد أن قال هذه الكلمة تهاوى إلى الحضيض. قصة مثيرة، فجأة شد الحبل وسحب من تحته البساط فإذا هو بقبضة الله عز وجل. الله بحاسب، هذا المعنى الثاني. أول معنى الله بكافئ، المعنى الثاني الله بحاسب. ضبط كلامك، ضبط حركاتك، سكناتك، ضبط جوارحك، ضبط دخلك، ضبط انفاقك، الله بيحاسب. حسيب. اخواننا الكرام، كل ما كبر عقلنا وكبر ادراكنا بيزداد خوفنا من الله وبنتحجم، وكل ما صغرنا امام الله الله بيكبرنا امام الناس. كل ما صغرنا وتواضعنا وافتقرنا أعلننا عبوديتنا لله عز وجل، ويا رب أنا لا شيء، أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا لئيم، يا رب أنت الكريم، أنت الغني، أنت القوي، أنت العالم. كلما أعلنت عن ضعفك وافتقارك وعبوديتك رفعك الله، وكلما

قلت أنا وأنا، خفضك الله عز وجل. مرة قال واحد بأوروبا الشرقية، قال إذا كان حمل هالصفصاف إجاص أنا أزاح عن مركزي. بعد أيام أزيح، فجاء الناس ووضعوا الإجاص فوق الصفصاف. محاسب، الله بحاسب. قال منهم من يكون حسابه يسيراً إذا كان مؤمناً فهو من أهل النعيم الدائم، ومنهم من يكون حسابه شديداً على الفتيل والقطمير وهم الكفار. والحسيب الثالث هو الشريف، يقول بيت حسب ونسب بالتعبير الشائع. الحسيب هو الشريف. من هو الشريف؟ الذي لا يرتكب المعاصي، الذي لا يبخل، لا يكذب، لا ينافق، لا يذل، لا يغتاب. كل ما الإنسان تنزه عن المعاصي صار شريف. مثل بعض البلاد مثلاً، هؤلاء أشراف لا يتزوجون إلا من أشراف. لا تقل أصلي وفصلي أبداً، إنما أصل الفتى ما قد حصل. شرف الإنسان بطاعته لله عز وجل، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفك بطاعتك لله وليس هناك شيء آخر. إذن المحاسب الكافي الشريف، والشريف الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، جلال وجمال وكمال، هذا هو الشريف. بعض العلماء قال الحسيب هو الذي يكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله، يكفي ويصرف. وقيل هو الذي إذا رفعت إليه حوائج قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها. وقيل هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك. القرآن الكريم ورد فيه اسم الحسيب كثيراً. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيباً. أنت معك مال يتيم، لك أن تأكل منه بالمعروف. العلماء قالوا الأكل بالمعروف أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل. يتيم له 100,000، أنت تعملها في عملك التجاري، ربحت 10,000، 5 لك و5 لصاحب المال مثلاً، أنت بكفيك 4، بتأخذ حاجتك 4 دون 5، أنت بكفيك 15. أما نصيبك 5 تأخذ 5، حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل؟ هذا إن كنت فقيراً. أما إذا كنت غنياً فعليك أن تستعفف. طيب من الذي سيحاسبك؟ من الذي يعلم ما إذا كنت فقيراً أو غنياً؟ إن أيام الإنسان يكون معه مال يتيم يضعه في صفقة تجريبية، فإن نجحت يدخل ماله، فإن لم تنجح التجارة ربح وخسارة بإلا لا. النبي قال لا تجعل ماله دون مالك، لا تعمل ماله دريئة، تجرب، حقل تجارب. يعني في تجار يعني بضاعة ليست معروفة، يمكن أن تربح ويمكن أن تخسر. فإذا معه أموال لغيره يضع هذا المال في هذه الصفقة، فإن خسرت اسمه ونصيب بإلك، هي تجارة ربح وخسارة. وإن ربحت أدخل ماله في هذه الصفقة. من الذي يعرف هذه الحقائق؟ الله عز وجل هو الحسيب الذي يحاسب. يعني أخواننا الكرام، في حالات التجارة وفي حالات في العلاقة بالنساء وفي علاقات اجتماعية، لو معك أزكى إنسان على وجه

الأرض لا يكشف نواياك ولا تصرفاتك، لكن الله يعلم، يعلم. فالله هو الحسيب. صفقة، أنت تاجر، أموالك الأساسية في الصفقات الرابحة المعروفة الثابتة التي إذا اشتريتها بيعها مضمون وربحها وفير، مالك الشخصي في هذه الصفقات. معك مال يتيم، مال اليتيم أنت بتعمله حقل تجارب، مال اليتيم وين في صفقة غير مضمونة غير معروفة النتائج، تضع هذا المال في هذه الصفقة، فإن ربحت أدخلت مالك مكان هذا المال، وإن خسرت قلت للناس وأنت معذور، هذا تجارة، هذه ربح وخسارة. من الذي يعرف هذه الخفايا، الخلفيات، الحالات الدقيقة؟ من يعرفها؟ الله عز وجل هو الحسيب. لذلك الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. الله بحاسب. والله أيها الإخوة، لما الإنسان يرى أن الله يراقبه بصير دقيق بمعاملته، دقة تكاد تكون خيالية، كل شيء بحسابه. سمعت قصة إنسان توفيت فيما أعتقد خالته، قال لي: بعد أن توفيت لي 8 سنوات وأنا أراها في المنام تحترق. يقول لها: ما لك يا خالة؟ تقول له: الحليبات. شو الحليبات؟ 8 سنوات. قال لي: والله أراها في المنام تحترق. هي خالة مرت أب وعندها أولاد زوج، فكانت تضع للحليب الذي سوف تسقيه لأولاد زوجها ماء، نصف ماء نصف حليب، أما ابنها حليب صرف كامل الدسم. 8 سنوات وهي تلتهب. طيب لما الزوج يرى كأس ملآن حليب وكأس ملآن حليب، تفضلوا اشربوا. الطفل ما عنده إمكانية يميز إنه هذا مغشوش، تمام يشرب. طيب من الذي يعرف هذه الحقيقة؟ الله عز وجل. هكذا طبعاً المنام ما هو حجة، بس يستأنس به فقط، مو يعني المنام يعني قطعاً بجنم، لا، لكن يستأنس به. إنسان يطعم ابنه الحليب الصرف كامل الدسم وابن زوجه الحليب المغشوش. لذلك الله عز وجل كبير، هو حسيب. لا تحاسب الله المحاسب. واحد له أخت عانس ساكنة في بيته، زوجته تبالغ في إهانتها، هو مع زوجته. قال مرة جالس، هو جالس على مقعد، على يعني سرير، وزوجته إلى جانبه، أخته على الأرض قاعدة هيك، أراد أن يشرب، ركلها بقدمه: ائتني بالماء. فبكت من شدة إهانتها، أهينت أمام زوجتي أخيها. ثاني يوم في سفرة لحلب صار في حادث سير، أصيبت رجله اليمنى وأصاب مرض الموات القرقرين، فقطعت من أعلى الفخذ، هذه التي ركل بها أخته ليهينها أمام زوجته. الله كبير. لا تحاسب الله المحاسب. يعني إنسان يتجاوز حدوده، يتكبر، يأكل أموال الناس بالباطل، الله عز وجل كبير. وكل ما ازداد عقلك وازداد إدراكك يزداد خوفك من الله. تلاقي المؤمن والله أيها الإخوة ينخلع قلبه من خوفه من الله. مرة قال لي واحد: أنا ما بخاف من الله. طالب أردت أن أحجمه، قلت له: يا ابني الفلاح أحياناً بيأخذ معه ابنه الصغير على الحصيدة، يضعه بين سنابل القمح، قد يمشي إلى جانب ابنه ثعبان هكذا قطر جثته.

طفل لا يعرف أنه ثعبان يضع يده عليه، لماذا لا يخاف منه؟ ما في إدراك، كلما ضعف الإدراك ضعف الخوف، كلما ازداد الإدراك ازداد الخوف. يوم تلاقي الطبيب عم ببالغ بغسيل الفاكهة بالبرمنجانات وأيام بالصابون، لأنه طول النهار عم يشوف الأمراض الإنتانية والجراثيم والتهابات الأمعاء والديزنتري، عم يشوفها أمامه بالمخابر وأمراض جهاز الهضم والإسهالات. فهذا الذي يراه يدعوه إلى المبالغة في التعقيم والتنظيف. كلما ازداد علمك يزداد خوفك من الله. الله محاسب، صاحب أكبر معمل حلويات في لبنان، كان يصدر كل يوم طائرة شحن إلى بعض دول الخليج والسعودية، طائرة بأكملها. مرة دخل إلى معمله يراقب العمال، لم يعجبه عمل عامل في عريكة المعمول، قال مسك العريكة وضعها على الأرض وعركها بقدميه وحذاؤه في قدميه ليعلم هذا العامل كيف تكون عريكة هذه العجينة. فقال له العامل، يعني تهيب أنه أنت سيدي بالحذاء، قال له الناس يأكلون من تحت قدمي. بعد شهرين قطعت قدماه بالقرقرين. الله محاسب، لأنه الإنسان في عنده قدرة على البحث والدرس والتنقيب والمتابعة والتأمل لرأى العجب العجاب. الله محاسب، افعل ما بدا لك، اعملوا ما شئتم، لكن حساب الله في الدنيا حساب تربوي، أما حساب الله بالآخرة حساب جزائي. بالدنيا يحاسب ليربي، لكن في الآخرة يحاسب ليجازي. الآية الثانية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هي التحية تنطلق من كبر، من تواضع، من رد الجميل، من محبة، من كراهية، من بروتوكولات كما يقولون، من أسلوب حضاري غربي، من تحية إسلامية. كل مشاعر الذي يرد السلام من يعرفها؟ في أشخاص عندهم قدرة على التمثيل كبيرة جداً، ممكن تكون لك ابتسامة شكلية ومصافحة حارة وأنت تغدر بهذا الذي تصافحه. فهذا السلام في وراءه غدر، في وراءه محبة، في وراءه إخلاص، في وراءه انتقام، في وراءه طعن بالظهر، في وراء السلام حب، في وراء السلام كراهية. من يعلم هذه الحقيقة؟ كل إنسان بيقدر يصافح بمودة ويبتسم ويثني، بس النوايا الداخلية. فجاءت هذه الكلمة إن الله كان على كل شيء حسيبا بعد رد التحية. طبعاً معظم الناس يطرحون السلام ويتلقون رد السلام، بس النوايا، المشاعر، الخلفيات، الحيثيات ما بين السطور، هذه لا يعلمها إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا. يعني إذا الإنسان خشي الله وحده وتحمل المشاق وتجشم المتاعب لأنه خشي الله وحده وبلغ رسالته ولم يعبأ برضاء الناس، من الذي يعرف حجم تضحيته، حجم ما يعاني؟ طبعاً من السهولة أن ترضي الناس وأن تنجو منهم وأن تسمعهم ما يحبون، لكنك إذا كنت صادقاً وكنت مخلصاً ونطقت بالحق ولم تأخذك في الله لومة لائم، ربما أتعبك الناس، وربما ساروا عليك، وربما انتقدوك، وربما طعنوا فيك. من الذي يعرف حجم التضحية؟ الله جل جلاله. لذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني أدق الأعمال، أدق ذرات الفتيل، القطمير النقير، رأس النواة المدبب، القطمير غشاء، الفتيل خيط بين فلقتيها،
لا تظلمون فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا ذرة ولا مثقال حبة من خردل ولا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم. الله حسيب لأنه ومن يكفر بآيات الله فإن

وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من أنواع الذكر الراقي جدا، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب أنا التجأت إليك واحتميت بك، استعنت بك على من يعاديني وتوكلت عليك، أنت حسبي ورجائي وزخري وملاذي. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فإن تولوا عنك فقل حسبي الله لا إله إلا هو

لعلها تؤذيك، لعلها تبعدك، لذلك قد يجيبك وقد لا يجيبك. إذا كان أدعية متعلقة بالآخرة سريعة الإجابة. قال: من علم أن الله كافيه لا يستوحش من إعراض الخلق ولا يأنس بهم. إذا عرف أن الله كافيه لا يستأنس بالخلق ولا يستوحش إذا ابتعدوا عنه. الآن الإمام الغزالي يذكر في اسم الحسيب: من كان الله له حسيباً كفاه. والكفاية دقيقة التي يحتاج الإنسان إليها، كفاية دوام وجوده، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى، يحتاجه كل شيء في كل شيء. ليس في الكون إلا الله وحده هو الذي يكفي كل الخلائق. قال: فإنه وحده كاف لكل شيء، لا لبعض الأشياء، وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ودوام وجودها وكمال وجودها. فإذا أردت الوجود واستمرار الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حتى إذا رأيت أن الابن محتاج لوالدته، لولا أن الله أودع في قلب الأم هذه الرحمة وأسال من ثديها الحليب لما كان هذا الطفل مكفياً بأمه. فإذا بدا لك أن الطفل مكفي بأمه فهذه كفاية الله له. الآن من أدب المؤمن مع ربه أن يعلم أن الله سيحاسبه غداً على الكبير والصغير، ويطالبه بالنقير والقطمير، ومن وراء علم العبد بهذا يحاسب نفسه. إذا علم أنه سيحاسب يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويطالب قلبه بالقيام بالحقوق قبل أن يطالبه سواه. ومتى راقب العبد معنى الحسيب وتجلى له نور القريب انبثق في قلبه نور، فإذا نفسه تحاسبه على تقصيره في الطاعة وتذكره بالحساب يوم القيامة. أرسل طعام إلى البصرة عن طريق وكيل، قال له: بع الطعام بسعر يومه. هذا الوكيل وصل للبصرة، استدعى التجار، نصحوه أن يؤخر أسبوع فقط يرتفع السعر، فأخره أسبوع وربح أرباحاً طائلة وبشر موكله بهذه الأرباح. جاء الجواب: ادفع الثمن كله لفقراء البصرة، فقد دخل على مالي الشبهة، أنه حبس الطعام ليزداد سعره، صار محتكر والمحتكر خاطئ. هذا الحسيب. جاءته رسالة أنه قصب السكر قد تلف فاشتري السكر، فذهب إلى السوق واشترى السكر، بعد حين ربح 30,000 دينار. بعد أن ربحها تذكر هذا الذي اشترى منه السكر، ما علم أن السكر قد أصابته آفة، فباعه بهذا السعر. قال له: يا هذا، أنا جاءتني رسالة من غلامي أخبرني بها أنه قصب السكر أصابته آفة، فأقل هذه البيعة. قال له: لا والله، أنت بلغتني الآن. قال له: لا، كان ينبغي أن أبلغك قبل هذا وقت شرائي للبضاعة. قال له: أنا سامحتك. قال له: والله لا أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة. كان السلف الصالح يحاسب نفسه حساب عسير. رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها امرأة ثانية خفية، الأولى علمت فسكتت، مات زوجها، أرسلت نصيب ضرتها من الإرث. قالت لها ضرتها: والله لقد طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء. هيك كان السلف الصالح. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت يا أخي. أقول: أكلها الذئب. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أخواننا الكرام، هذا الدرس إذا كان رفعنا جميعاً إلى محاسبة النفس حساب دقيق

في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات والهفوات. وعلى مستوى القرش كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا كان كلمه شخص بقضية شخصية يطفئ السراج. سيدنا عمر رأى إبل سمينة، قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لعبد الله بن عمر. قال أتوني به. جاءوه به، قال لمن هذه الإبل؟ قال هي لي، اشتريتها بمالي الحلال وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ إن أية مخالفة ارتكبتها؟ قال عمر لابنه: ويقول الناس يا بني ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل علمت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني. قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. الله حسيب، حسيب بحاسب، وحسيب بكفيك، يكفيك أمر الدنيا والآخرة، وحسيب يشرفك إذا عرفته ويرفع لك قدرك، وحسيب يعطيك ما يكفيك. إن هذا الدرس إن رفعنا إلى هذا المستوى والله استفدنا منه، لأن العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته، العلم بالإسلام وسيلة، وسيلة إلى سمو النفس. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل عند كل هم، عند كل حزن، عند كل موقف عدواني، إنسان أقوى منك، ناس تآمروا عليك، قل حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل بيدافع عنك أقوى دفاع، وبيرفعك وبيعلي قدرك وبينصرك على خصومك. حسبي الله ونعم الوكيل. أخواننا الكرام الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ، أبو لهب وأبو جهل وصفوان ابن أمية. والذين أيدوه ونصروه أين هم الآن؟ في روضات الجنات. فإياك أن تكون في خندق معاد للدين، إياك أن تتجاوز الحد. الله عز وجل حسيب ورقيب وخبير. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين. إلا أنه أخواننا الله عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وآية ثانية قال: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مرة فاء مرة ثم. أحياناً المكذب الضال المضل المنحرف المعتدي الغاشم الطاغي هذا يمهله الله لحكمة يريدها، تجي ثم، وأيام يبطش به سريعاً لحكمة يريدها. فإذا كان تأخر الجزاء فعل ثم، وإن جاء سريعاً فعل الفاء. الدعاء: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين، أشهدني نور اسمك الحسيب حتى أتحلى بالسر العجيب، فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب، وأطالبها بالقيام بالواجب قبل أن أطالب، وحققنا بسر قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب، فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب. إذا ربيت أولادك اكفهم، إن أطعمت الفقير فاكفه، إن أعطيت زكاة مالك أعطي الفقير حتى يكتفي. الإمام الشافعي يرى كفاية العمر كله، أبو حنيفة يرى كفاية عام، إذا أعطيت فأكفي. كفاية العمر أو كفاية سنة، الله عز وجل اسمه الحسيب الكافي. أنت إذا أعطيت أكفي، أعطي عطاءً جزيلاً، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب، فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب حتى أتحقق بالشرف والحسب، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا،

0: آثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض الذكر نعود إلى كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم الجوزية. يقول ابن القيم:
1: ومن الذكر ذكر أمر الله تعالى ونهيه وأحكامه، وهو نوعان: ذكره بذلك إخبارا عنه تعالى بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي عن كذا، والثاني ذكره تعالى عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر كان ذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه.
0: ثم يقول ابن القيم: إن من ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده. ثم يقول:
1: وأنواع الذكر تكون بالقلب واللسان طارة، وذلك أفضل الذكر، وتكون بالقلب وحده طارة، وهي الدرجة الثانية، وتكون باللسان طارة، وهي الدرجة الثالثة. وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويأتي بالمحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات وعن التمادي في المعاصي والسيئات، بينما ذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار.
0: ثم يتحدث ابن القيم عن الذكر والدعاء ويقول: إن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميع أوصافه وآلائه وأسمائه، بينما الدعاء سؤال العبد حاجته، وأين هذا من ذاك؟ ولذلك قال الله تعالى في حديثه القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا أيضا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ بالحمد والثناء، ثم يسأل الداعي حاجته، وفي ذلك يقول فضالة بن عبيد:
2: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. صدق رسول الله.
0: ثم يقول ابن القيم: إن تلك فائدة جديدة من فوائد الذكر، إذ أنه يجعل الدعاء مستجابا أو أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. ثم يخصص ابن القيم جزءا كبيرا من كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب للحديث عن الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها أو يغفل عنها لشدة حاجته إليها.

0: مثل ذكر طرفي النهار، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وعن الأذكار المتعلقة بطرفي النهار يقول ابن مسعود:
1: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. صدق رسول الله.
2: ومع المحبين الذاكرين نلتقي. أستغفر الله إلا من محبته، فإنها حسناتي يوم ألقاه. أستغفر الله إلا من محبته، يا فوز من في الورى يحيا بنجواه. الحب يكسبني عزي ويلبسني ثوب الوقار ويهديني للقياه. وما المحبة قول قد نزخرفه، بل المحبة قلب قد وهبناه.
0: ما رد ربك عبدا عن موارده، وهل يرد كريم من ترجاه؟ وإن أراد إلهي بامرئ شرفا، يرى المحبة مبناه ومعناه. لا أنثني عن هواه لحظة أبدا، وكيف أسلو وقلبي بيت نجواه؟ هجرت كل مرام غير رحمته، فإنها حسناتي يوم ألقاه. الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات.

0: العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصوات ونداءات، أدعية وابتهالات، وهديل يهمي وإيقاعات تتجاوب في نواحي هذا الصباح الأردني المبشر بنهار سعيد ويوم جديد. رؤى تنداح في المدى الرحب، طموحات تتسامى في فضاءات الكون، أنسام توقظ في صدر المؤمن آيات الرحمة، والرغبة في تأمل حركة الناس على الشوارع والميادين، وقد لاحت على الشرفات إيماءات وحركات وتحيات، وشعت ألوان من النوافذ ووجوه حالمة بالآتي، وقد علت سطوح المنازل حبال غسيل الأردنيات، ثياب حملت عبء اليوم وجهد الإنسان العامل والصانع والطالب والمعلم والطبيب والتاجر والجندي والسائق وكل من أسهم في تشكيل البناء الوطني السامق أو جمل أجزاءه. إنها لوحات شعبية في هذا الوطن الأردني الطيب الوادع تحت رحمة الله وتوفيقه المتناغم المتنامي من يد القائد الباني وسيد الدار المتفاني في بناء الأردن وخدمة الأمة وتطوير الوطن وتحديثه وعصرنته في صورة تجاوزت حدود المألوف ووقفت على مشارف التميز والتألق والعالمية. فيا إلهي اغمر بفيض نعمائك وبركة آلائك هذا الوطن ومليكه وشعبه بكل نجاح وفلاح وصلاح، وهيئ له سبل الرشاد والسداد والتوفيق، إنك نعم المولى ونعم النصير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام

الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب

0: من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية

0: مضمونة من مجارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
10: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
12: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 29 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 83 وما بعدها، وهي قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. من أولى خصائص المؤمن أنه يملك حجة على الطرف الآخر. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. شخصية المؤمن شخصية علمية، وشخصية أخلاقية، وشخصية جمالية. شخصية علمية لأنه تعرف إلى الله، تعرف إلى الحقيقة المطلقة. وشخصية أخلاقية، لا سبيل إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بخلق عال. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كفرق صارخ بين مؤمن وغير مؤمن، الخلق. هذا الذي قاله ابن القيم: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. الجانب الثالث الجانب الجمالي، في جانب معرفي وجانب خلقي وجانب جمالي. على علم معه حجة، على خلق من أسعد الناس. سعادته لا تنبع من الخارج، تنبع من داخله. اللذائذ تأتي من الخارج، اللذائذ الحسية تحتاج إلى مال، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صحة، تأتي من الخارج، من طعام، من بيت، من امرأة، من مركبة، من مزرعة. فلذلك المؤمن سعادته من داخله، يملكها. وما من واحد من بني البشر إلا ويملك أسباب سعادته. فلذلك قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقصص الأنبياء ليست لأخذ العلم بل للاقتداء. وقد يبتعد ذهن المؤمن عن قصص الأنبياء السابقين. لماذا ذكرهم الله في القرآن الكريم؟ ذكرهم لنا، ذكرهم ليكونوا قدوة. وهذا الذي يقول أنا لست نبياً كلام سخيف. من قال لك إنك نبي؟ لكن أنت مأمور أن تقتدي بالأنبياء. الحديث الشريف الصحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هناك من يرى مفارقة بين قول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من حيث فحوى الدعوة، الرسل جميعا دعوتهم واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعا، العقيدة لا إله إلا الله، السلوك طاعته: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الدين السماوي على اختلاف الشرائع. في دين أرضي لكم دينكم ولي دين. المؤمن في أي مكان في الأرض يخضع لله عز وجل، منطلقه التوحيد، حركته العبادة. فالجانب المعرفي التوحيد، لذلك

يكاد يكون الدين توحيداً، أما كدين يعتقد أتباعه أن الله خلق السماوات والأرض، هذه العقيدة يعتقدها الشيطان أيضاً. قال له: خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أنظرني إلى يوم يبعثون. أن تعتقد أن لهذا الكون إلهاً وأن لهذا الكون خالقاً وهو رب عزيز دون أن ترى أن كل شيء بيده. أخواننا الكرام، الفيصل بين المؤمن الذي يستحق نصر الله عز وجل وبين المؤمن الذي هو رقم لا معنى له في عداد المؤمنين هو التوحيد. الموحد لا يرى معطياً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله. لذلك المؤمن الموحد لا ينافق. لماذا ينافق؟ هذا الذي ينافق له ليس بيده شيء، لا يملك لك ضراً ولا نفعاً، ولا حياةً ولا موتاً، ولا رزقاً ولا مرضاً ولا صحةً. أنت حينما تؤمن أن الذي يملك نفعك وضرك هو الله، يملك أن يعطيك أو أن يمنعك. الحقيقة كلمات التوحيد ككلمات سهل فهمها، أما كواقع تعيشه، يعني مثلاً لو أنه طالب على مقعد الدراسة كان إلى جانبه طالب آخر، لما كبرا الأول كان يعمل عمل بسيط بدخل محدود جداً، والثاني أصبح معه ملايين مملينة. الأول مؤمن ومطيع لله، والثاني متفلت من أي منهج. الآن الأول لو قال: ليتني مثل فلان، يؤكد أنه لا يملك من الإيمان ذرة، لأن الله عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو ما رأى أنه فاز فوزا عظيما بهذه الطاعة، رأى أنه محروم. وهذا المتفلت المنحرف قد أوتي شيئا ثمينا. لذلك النص فهم شيء وأن تعيشه شيء آخر. فرق كبير بين أن تقول مليار وبين أن تملكها، بين أن تنطق بها وبين أن تملكها. فآيات التوحيد قد ننطق بها، وقد نقول لا إله إلا الله، وقد نقول لا معطي ولا مانع إلا الله، وقد نقول لا معز إلا الله ولا مذل إلا الله، ولكن أن تؤمن بكل خلية في جسمك وبكل قطرة في دمك أن أهل الأرض بل أقوياؤهم وطغاتهم لا يملكون لك شيئاً، هذه مشكلة المسلمين. يرون أن الأقوياء بيدهم مصيرنا، بيدهم أمننا، بيدهم رفاهنا، بيدهم أن يعذبونا. هذه مشكلة المشكلات في العالم الإسلامي. فلذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أنت حينما تشعر أن أمرك بيد الله، وصحتك بيد الله، ورزقك بيد الله، ومن فوقك بيد الله، ومن تحتك بيد الله، ومن حولك بيد الله، ونجاحك بعملك بيد الله، ورزقك بيد الله، أنت حينما تؤمن هذا لن تنافق، ولن تكذب، ولن تعصي خالقاً وتطيع مخلوقاً، انتهى الأمر. لذلك أقول لكم: أي خلل في السلوك يعزى إلى ضعف التوحيد، وأي انضباط في السلوك يعزى إلى قوة التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. بتلاقي فيه بالمؤمن توازن، في أمن، في رضا، في أمل، في تفاؤل. الدنيا مهما سودت لا تسحقه، والأخبار مهما ساءت لا توقعه في اليأس.

يرى أن الله بيده كل شيء. وأنا أقول دائماً استمع إلى الأخبار ما شئت، واقرأ كل التحليلات، وكون رأياً خاصاً، ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود، وأن الأمر بيد الله، وأن يد الله فوق أيديهم، وأن الله سبحانه وتعالى يقلب الموازين في يوم واحد، بل في دقيقة واحدة، بل في ثانية واحدة. نرفع درجات من نشاء. الأنبياء بحسب مراتبهم درجات، وبحسب دعوتهم سواء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هناك رسل من أولي العزم، وهناك رسل ليسوا من أولي العزم، وهناك أنبياء، أما دعوة أهل الحق واحدة. أخواننا الكرام، أينما ذهبت في شرق الأرض وغربها، المؤمن الموصول بالله في صفاته وفي أخلاقه وفي حركته وفي تصوراته يطابق أي مؤمن آخر. لذلك أكبر تفسير علمي للأخوة الإيمانية هو التطابق، التطابق التام بين مفردات خصائص النفس. يعني أنت الآن لماذا تجلس مع إنسان 10 ساعات ولا تمل؟ لأن نقاط التشابه بينك وبينه كبيرة جدا. ولماذا لا تحتمل أن تجلس مع إنسان 15 دقيقة؟ لأن نقاط التشابه قليلة جدا. يعني النظيف لا يحتمل أن يجلس مع قزر، ونظيف اللسان لا يحتمل أن يجلس مع بذيء اللسان، والوفي لا يطيق الخائن، والصادق لا يطيق الكاذب. فسر ألفة المؤمنين أنهم ينطلقون من مثل عليا، أنهم نظيفون من الداخل، أنهم أعفة، أنهم صادقون، أنهم أمناء، أنهم رحماء، أنهم عقلاء، أنهم يحبون الله ورسوله. لذلك رب أخ لك لم تلده أمك. الشيء الذي بحير يا أخوان، قد يسافر الإنسان إلى أطراف الدنيا، في أي مكان يلتقي مع المؤمن وكأنه أخوه، يا ربي لا أعرفه. قد تسافر إلى آخر الدنيا تلتقي مع إنسان متصل بالله، لطيف، منطقي، وفي، صادق، أمين، عفيف. فهذه سر ألفة المؤمنين. وهؤلاء الذين يخرفون ويقولون الدين عامل تفرقة، لا، الدين عامل وحدة. أما هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل، قال الله عنهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أخواننا الكرام، دائما وأبدا المثل العليا تحتاج إلى مثل. والمشكلة أنك إذا قرأت عن المثل العليا ولم ترى هذه المثل في إنسان أمامك، إنك عندئذ لا تحفل بها. لذلك الآن كلمة السخرية بلا مثاليات، بلا مثاليات، وكأن كلمة مثالية تهمة. لماذا؟ لأن الناس ينطقون بها ولا يفعلونها، فأصبحت شيئاً ليس واقعياً. لكن عظمة هذا الدين أن المثل العليا أصبحت واقعية. يعني امرأة بارعة الجمال خطبها كبار الصحابة، وعند رسول الله صحابي فقير جداً معدم، وفوق فقره الشديد كان دميماً، وفي بعض الروايات كان أعور العين، أعور، دميم، قصير.

وفي رواية أنه يعرج، لا يملك شيء من مقومات الجمال مع فقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه، قال له: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال له: من يزوجني يا رسول الله؟ يعني هو يرى أن زواجه مستحيل، يعني من سابع المستحيلات أن تقبل به فتاة في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام مجتمعاً فاضلاً. جاءه بعض الصحابة أخبره أن ابنته هذه بارعة الجمال مات عنها زوجها، فقال له: إني أخطب ابنتك. فطار من الفرح، ماذا ظن؟ أن النبي يخطبها لنفسه. قال له: لا، ليست لي، لجليبيب. إنسان عنده فتاة بارعة الجمال قد يخطبها علية القوم، النبي يريد أن يزوجها لهذا الفقير، وفي رواية أعور وفي رواية دمين. قال له: أريد أن أستأمر أمها، يعني ما تحمل الصدمة، ما تحملها. فجاء لأمها وقال: إن رسول الله يخطب ابنتنا. ففرحت، قال: لا، ليس له ولكن لجليبيب. قال: والله لا يكون ذلك. فسمعت البنت الحوار بين أمها وأبيها، قالت: أنا أوافق، لأن رسول الله لا يضيعني. هذا مجتمع فتحت أقطار الأرض بهذه القيم، وافقوا لأن البنت وافقت. ثم ما معه شيء يقيم فيه يعني حياته الزوجية. بعض الصحابة تبرع له ببعض المبلغ، بدأ يجهز البيت والحاجات الأساسية الخشنة جداً. وفي يوم عرسه نادى داعي الجهاد فانخرط في الجهاد. وبعد المعركة، في معركة أحد هذه، تفقد النبي أصحابه وسأل عن الذين استشهدوا، فذكروا أسماءهم. قال: هل بقي أحد لم تذكروه؟ قال: لم يبقى أحد. قال: أين جليبيب؟ فتفقده بنفسه في أرض المعركة، فرآه مستشهداً، حمله على يديه، وقال الصحابة الكرام: ما زال مهاده ساعدي رسول الله حتى حفر له القبر ودفن. هذه الفتاة خطبها كبار الصحابة بعد ذلك. أنا أقول: هاتوا لي مجتمع يقيم للحق شأناً كبيراً ولا يقيم للقيم المادية شأناً كبيراً، أفتح لكم بهم أطراف الدنيا. الآن المسلمين في إطار إسلامي، لكن ما في مضمون إسلامي. الآن طرق الزواج كلها مغلقة، سبب مطالب الأهل فوق طاقة الشباب، يعني يحمل الشاب ما لا يحتمل، فصار طريق السفاح أقرب من طريق النكاح. وهذه الدعارة المتفشية في العالم سببها هذا. أيها الإخوة الكرام، يعني ما لم يكن مجتمع المؤمنين مجتمعاً صارخاً بكماله، بتواضع أفراده، بتضحياتهم، بتحكيم قيم الشرع فوق قيم الدنيا، فلا سبيل إلى التقدم. هؤلاء الأنبياء قمم البشر. وأنا أقول لكم: قل لي من قدوتك في الدنيا أقول لك من أنت. أنا مؤمن أن المؤمن قدوته أنبياء الله، يعني كل نبي له خاصة. هناك نبي يأكل من عمل يده، سيدنا داود، فالمحترف لا يرى أنه أقل ممن له تجارة عريضة. رحم الله أخي داود، كان يأكل من عمل يده. في نبي كان أبوه مشركاً، سيدنا إبراهيم، عابد صنم وثنياً. في نبي زوجته كانت سيئة جداً، سيدنا لوط وسيدنا نوح. في نبي ابنه سيء، سيدنا نوح. فكل نبي له ظرف، فأنت لك أسوة حسنة بهؤلاء الأنبياء. ووهبنا له إسحاق. بعضهم يكتشف أن الهبة بلا مقابل،
يعني قد تكون من ألمع الناس وليس ابنك كما تتمنى، هذا امتحان صعب، صعب جدا. ولعل الله أراد من هذا الامتحان أن يجعل من نسلك هذا الابن فلعلك تصلحه. وقد يجد إنسان رجل صالح وزوجته ليست ملتزمة كما ينبغي، أيضا لحكمة أرادها الله عز وجل لعلها تصلح معه. هي الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء. فكلما يعني حدث أمر قد تجد في نبي من هؤلاء الأنبياء العظام قدوة لك، يعد هذا النبي في سلوكه منهجا تترسم معالمه فيما بينك وبين نفسك. سيدنا داود رجح جانب القرب من الله على خدمة الخلق فعوتب، سيدنا سليمان رجح جانب العمل الصالح على القرب من الله فعوتب. فكل نبي يعني نموذج، نحن في حاجة إلى أن ندرس طبيعة هذا النبي الكريم وما الذي تفوق فيه وما الذي عوتب من أجله، لتكون هؤلاء الكوكبة من أعلام أهل الأرض منهجاً للبشرية. طبعاً نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع مثلاً أن تقرأ قصة سيدنا يونس حينما وجد نفسه فجأة في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درس بليغ، ويعطي هذا الدرس ثقة بنصر الله لا حدود لها. ممكن إنسان مؤمن وهو بريء 100% يدخل السجن لحكمة أرادها الله، فإذا قرأ في القرآن أن نبياً كريماً عند الله دخل السجن، هذه القصة تعطيه طمأنينة لا حدود لها، أن السجن قد يدخله إنسان بريء وقد دخله نبي كريم. الحديث طويل حول كل نبي بماذا تفوق. نبي كان وسيماً جداً سيدنا يوسف، وكان أعزباً وكان بعيداً عن أهله، وكان في قصر العزيز، وراودته امرأة العزيز وهي سيدته، وليس لصالحها أن يعلم أحد بهذا، وهو غريب وشاب ووسيم وعبد ومأمور. عد علماء التفسير أكثر من 10 استثناءات تدعوه إلى أن يقترف الفاحشة، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فالشباب جميعاً من قدوتهم الحقيقي؟ سيدنا يوسف. وأصحاب الصناعات من قدوتهم؟ سيدنا داود. وحينما يشتد الهول ويحتد الخطب ويهدد المؤمنون يأتي قول سيدنا هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سيدنا إبراهيم كان فتى ومن فتوته كان حريصا على التوحيد، وكسر الأصنام ليعلم هؤلاء الوثنيين درسا لا ينسى، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم. فتلاقي النبي يسعى بكل ما آتاه الله عز وجل لترسيخ دعائم الحق. يعني أنا أتمنى أنك إذا قرأت قصة الأنبياء والمرسلين أن تجعل من كل نبي قدوة لك، هذا في جهاده، هذا في صبره، هذا في صبره على بلاء الله عز وجل كسيدنا أيوب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كمالات الأنبياء جميعاً في شخصه، فقال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. يعني أحياناً في شيء غير واضح بالشرع، فيأتي إنسان لا يطبق هذا الحكم الشرعي حتى يفهم ما الحكمة، إذاً هو لا يعبد الله، يعبد ذاته. فالأمر إذا لم يفهمه لا يطبقه. قضية سهلة جداً هذه.

قد تأتمر بأمر عدو لك لصالحك. لو لك عدو قال لك ابتعد عن الملح الزائد مثلا، فهو يرفع الضغط، والضغط هو القاتل الصامت، وأنت على وعي صحي فتقنع بهذه النصيحة وتبتعد عن الملح. فأن تطيع الشيء لوضوح حكمته قضية سهلة جدا، لا تكلف إطلاقا. ولكن أن يقال لإنسان له ابن كالبدر وهو نبي مثله اذبحه، هذا الأمر لا يقبل، لا على مستوى خلقي ولا على مستوى تشريعي ولا على مستوى، مو معقول. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، بالتعبير الدارج ما بيطلع له تسلم له بقضية ما فهمتها، ما بيطلع له عندك هيك. تلاقي وين في قضية بالدين بيقول لك واضربوهن، مأخذ قناص ترك الدين من شان كلمة واضربوهن. فهمت تفسيرها، فهمت أبعادها، فهمت حكمتها. أو المرتد يقتل، من قال لك يقتل؟ يستتاب. فبتلاقي شخص همه يبحث عن المآخذ في هذا الدين ويجعل هذه المآخذ مبرر للانصراف عن الدين، وكل مأخذ تتوهمه مأخذاً هو له كمال ما بعده كمال. يعني هلأ المرأة يؤلمها ألماً شديداً أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل، وقد غاب عنها أن المسلمين في شتى أقطارهم يعدون 1.4 مليار، لو أنهم متوحدون في عباداتهم يمكن لامرأة واحدة بشهادتها الوحيدة أن تدخل 1.4 مليار مسلم في ثاني أكبر عبادة بشهادتها وحدها. رجل يملك مليارات وأنجب طفل ومات، فإذا صرخ قبل أن يموت في مسألة مواريث، وإذا لم يصرخ في مسألة أخرى، وقد يكون الفرق ب200 مليون. من هي المرأة التي تشهد وحدها أنه صرخ أو لم يصرخ؟ القابلة فقط. يغفلون هذا الشأن الكبير للمرأة. كل قضايا النساء المرأة وحدها تشهد وحدها، بينما في كل قضايا الرجال الحكم الشرعي يحتاج إلى شاهدين، أما المرأة تشهد وحدها، يعني شهادتها مضاعفة. أما إذا اتهمت في شرفها شهادتها بأربع شهادات. شوف النقاط الإيجابية، ما بيعرفوا من الدين إلا أن المرأة شهادتها نصف شهادة في أي موضوع، في جريمة جنسية، في علاقة مالية معقدة جدا، هي اهتماماتها عاطفية، اهتماماتها بعيدة عن الجرائم وقضايا المال والصرف والأسعار. فلذلك الله في شأن لا يعنيها، وفي شأن هي بعيدة عنه، وفي شأن هي فوقه، أعفاها من أن تكون وحدها مسؤولة. لما بتقول المرأة في عندنا كلمتين، شهادتها نصف شهادة واضربوهن فقط، بتقول إقامة شرع الله، هالشرع اللي فيه 1 مليار قضية لا نفهم منه إلا قطع اليد فقط. المكر الغربي بيشوه الدين. إذا واحد تكلم كلمة إنه أريد أن أطبق شرع الله، لا يقفز إلى الذهن إلا قطع اليد. أريد أن أعالج وضع المرأة في الإسلام، لا يقفز إلى الذهن إلا أن شهادتها نصف شهادة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ففي كيد. أنت حينما تفهم دينك فهماً عميقاً، قضية الأسر

فرضاً أو العبودية. اسمع اسمع الحق، أنت صاحب رسالة من السماء المسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يجب أن تنتشر هذه الرسالة. الآن دول قوية يعني ثقافتها

السماء، الله عز وجل أمرك أن تنشر هذا الدين، كيف أن تعرضه على الطرف الآخر؟ عرض، فإن قبلوه فهم منا ونحن منهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، أبدا منا تماما، وإن رفضوه نتعايش معهم، نعفيهم من أن يخوضوا حروبنا، ونأخذ البدل النقدي منهم فقط، نحمي لهم أهلهم وأولادهم وأموالهم، فإن رفضوا إلا أن يقاتلوا نحن نحرص على أن نأسرهم لا أن نقتلهم. ما في بالإسلام شيء اسمه إبادة. كان الصحابة الكرام يطعمون أسراهم أطيب الطعام ويأكلون أردأه، وقد خلع النبي قميصه وألبسه لأسير. إنسان الأسير أنت حينما تكرمه تطعمه تطمئنه تبالغ في إكرامه ينبغي أن يحبك وأن يسلم. قال فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، هي قصة كلها بصير رق وبصير عبودية وسوق نخاسة. فالكيد على الإسلام كبير جدا. والله أيها الإخوة، ما دام هذا الإسلام منهج الله عز وجل كمال هذا الدين مطلق، ولكن يتعرض الإسلام لتشويهات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا سيما في هذه الأيام. يعني المسلم متهم سلفا، ما لم تثبت براءته ولن تثبت، ولو ثبتت لا يقر بذلك. أي حدث عنيف في الأرض فاعله مسلم. يعني تقرأ قصة إبراهيم في طواعيته لله، في ثقته بالله، في عبوديته لله ولو لم يفهم الحكم. تقرأ قصة يوسف، قصة نوح، عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني هلأ إذا إنسان دعا إلى الله وملأ في زباين بالله شغلة فاضية، ما في شيء بيترك رأساً. أو إذا سئل سؤال معين من جهات معينة بلغي الدرس كله، لك ما بدي وجع رأسي. وين سيدنا نوح؟ فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ممكن تأخذ من كل نبي شيء عظيم يعينك على مواجهة الحياة. فهؤلاء الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. يعني سيدنا هارون كان فصيح، وسيدنا موسى كان في عنده حبسة، واحلل عقدة من لساني. من هو الرسول؟ سيدنا موسى. معنى ذلك ما كل فصيح له مقام عند الله كبير. نحن أيام نتوهم أنه كل إنسان فصيح له مكان كبير. شو خطبة يا أخي؟ العبرة بفصاحة القلب، العبرة بتقوى القلب، العبرة بطهارة النفس. فسيدنا هارون نبي كان، لكن من هو الرسول اللي معه حبسة؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وزكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بيفكر داعية يكون له خلفاء، يخلي الدعوة مستمرة، لما الأضواء كلها على شخصه فإذا مات انتهت الدعوة. ما دام هو حي هو بأعلى درجة من التكريم، أما ما فكر أبداً أن تستمر هذه الدعوة من بعده، هي مشكلة كبيرة جداً. لذلك بقدر إخلاصك تهيئ من يخلفك في هذه الدعوة. سيدنا زكريا، فكل نبي في شيء براق بحياته ينبغي أن يكون منهجاً لنا. أيام تجد كبار العلماء ماتوا دون 50، سيدنا الشافعي مات دون 50، النووي مات دون 50، وترك آثار لا يعلم خيراتها إلا الله، ترك مؤلفات لا يعلم آثارها إلا الله. العمر الزمني أتفه عمر. يعني أنا أذكر بعض الخواطر حول هؤلاء الأنبياء. كل نبي في شيء صارخ، يعني يمكن أن يكون منهجاً لنا في حياتنا.

وإسماعيل واليسع ويونس. يعني يونس ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. يعني سيدنا يونس غلب عليه أن قومه لن يهتدوا بدعوته، فالله عز وجل أجرى له درسا بليغا نتعلمه نحن أيضا. وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يعني ألا تتأثر بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني لو أنه إنسان أنجب أولاد واعتنى بإيمانهم حتى بلغوا مرتبة عالية، قد يأتي من ذريتهم ملايين مملينة ليوم القيامة، كل هؤلاء الملايين في صحيفة الأب الذي علم ابنه. لذلك خير كسب الرجل ولده. والآن لا يملك المسلمون إلا أولادهم، لا يملكون شيئاً، والورقة الرابحة الوحيدة في أيديهم أولادهم. لذلك كل إنسان يجب أن يبذل قصارى إمكاناته كي يكون ابنه مؤمناً ينفع الناس من بعده. حتى سيدنا عمر يقول: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا رجاء ولد ينفع الناس من بعدي. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فإذا واحد الله عز وجل هدى إلى صراط مستقيم، يعني حركته في الحياة وفق منهج الله، يعرف الحلال والحرام، يأخذ ما له ويدع ما ليس له، يضبط لسانه، يضبط عينيه، يضبط يده، يضبط مجلسه، يضبط أسرته، يضبط دخله، يضبط إنفاقه، هذه نعمة لا تعدلها نعمة أيها الإخوة. لكن نحن الآن بعام دراسي، بالعام الدراسي شعبة فيها 60 طالب، الكسول لابس لباس كالمتفوق، لا يرى بالعين من هو المتفوق، أما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ضمن العام الدراسي الأمور غير واضحة، لكن بعد الامتحان فلان ناجح بامتياز، فلان جيد جداً، جيد، مقبول، راسب، وفي راسب باستحقاق آخر صفر، يعني بجدارة راسب. فالتمييز يوم القيامة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون. بعدين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، بعدوا عنه، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فأنت لما تقرأ القرآن يجب أن تتغلغل هذه المعاني إلى أعماقك. الآن قد تجد مؤمن ضعيف، موظف بيته 60 متر، يعني دخله أقل من حاجته بكثير، لا أحد يأبه له، ولكن له وزن عند الله كجبل أحد. لأن النبي الكريم مرة دخل أحد الصحابة الفقراء هش له وبش وقال: أهلا بمن خبرني بقدومه جبريل. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء. فأنت لا تهتم بمرتبتك الاجتماعية، قد تكون حاجب شرف، قد تكون موظف من الدرجة الخامسة، ضارب آلة كاتبة، على الوارد والصادر، لكنك مؤمن ومستقيم وتحب الله ورسوله وبيتك إسلامي ودخلك حلال، ما أكلت حرام أبداً، قلامة ظفرك بتساوي مليون إنسان يعصي الله، قلامة ظفرك. فأنا بحب إذا أنت مؤمن ومستقيم أن تعرف من أنت، لا تكن هيناً على الناس، اعرف قدر نفسك. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. من يشاء الهداية من عباده يهديه الله عز وجل، هذا المعنى الدقيق. ذلك هدى الله مبذول، يهدي به من يشاء من

0: عباده. لا تكن جبريا، لا تفهمها فهما ما أراده الله. أخي الله، لحتى الله يشاء أن أبتدي. إيه الله هداك وخلاص، مثل إذاعة عم تبس ومعك جهاز استقبال، لما أنت بيخطر ببالك تستقبل الإذاعة جاهزة، بتكلفك حركة صغيرة أخي لحتى يبسوا. البس مستمر، ما عليك إلا أن تلتقط هذا البس. الله هداك وانتهى الأمر، نصب لك الكون كله يدل على عظمته، أرسل لك رسل، بعث أنبياء، أنزل كتب، كل أفعاله تدل عليه. أخي حتى الله يهديني، يعني بده يجيك وحي يعني يهديك الله. الله هداك وانتهى الأمر، بقي أن تستقبل هذا الهدى، بقي أن تأتمر بما أمر. أخواننا الكرام، مرة ثانية، يعني في هذه الآية عدد كبير من الأنبياء، لكن أنبياء الله عز وجل ليسوا جميعاً قد ذكروا في القرآن الكريم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد تستمعون إلى بعض الصالحين في بلاد بعيدة كانوا أنبياء، لكن بعض الأتباع ألهوهم بعد موتهم. على كل، الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم هذه آية فيها عدد كبير منهم، والعبرة أن تقرأ قصة كل نبي وأن تستنبط منها درساً في حياتك يعينك على متابعة الطريق إلى الله عز وجل. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن دين الله دين توحيد، الأمر بيد الله وحده، يد الله تعمل وحدها. وفي درس قادم نتابع الآيات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بيفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة.

0: بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
2: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم.

0: وكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم

0: على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية الشيخ،
0: عفاكم الله.
2: ممكن أسأل سؤالين؟
0: تفضلي.
2: هلأ بالنسبة للسؤال الأول، استوقفتني آية في سورة الكهف، إنه لما انطلقا سيدنا موسى وسيدنا الخضر، إنه أتيا أهل قرية.
0: نعم.
2: بداية الآية إنه أهل قرية، بس لما جاوبوا سيدنا الخضر إنه ليش يعني ما استطعموهم، ليش الغاية إجوا على هاي القرية أساس إنه يبنوا السور للغلامين.
0: نعم.
2: لما جاوبوا إنه مدينة.
0: طيب، سؤال يعني هذا الاستفسار، السؤال
2: إنه
0: أو السؤال
2: يعني
0: الثاني،
2: الغاية إنه أولها قرية بعدين قالوا إنه في بعدين مدينة.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني، هلا بالنسبه لبر الوالدين،
0: نعم،
2: هلا شو موقف الاباء من الابناء، هلا اذا مثلا رفعوا صوتهم او عقوهم أو يعني اذا مثلا خاصموهم هيك، يعني قطع صله رحم اذا يعني الام او الاب خاصموا ابنائهم لانهم رفعوا صوتهم عليهم، هيك قطع رحم؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: شكرا لك،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
0: حياكم الله.
3: لو سمحت شيخ، عندي سؤالين.
0: تفضل.
3: السؤال الأول، زوجي بعمل بشركة لبيع القطع الإلكترونية. هذه الشركة بيطلع منها توالف. الشركة الأم بتعوض الشركة بدل التوالف بفلوس، وبتعطي أمر إتلاف لهاي القطع الإلكترونية بالرغم من إنها صالحة لكن فيها مشاكل بسيطة.
0: نعم.
3: زوجي المطلوب منه يتخلص من هاي القطع.
0: نعم.
3: فهو بعطي صاحب الشركة مبلغ وباخذ هذه القطع وبتاجر فيهم، لأنه مصيرهم بالنهاية للإتلاف، فهو بيعوض صاحب الشركة يعني بمبلغ اتفقوا عليه، يعني سواء كانت صالحة أو مش صالحة، وبتاجر فيهم. السؤال الثاني، معي مبلغ للأضحية لكن أنا بولي أشياء أخرى عن الأضحية، هل هذا بصير أو لا؟
0: لا، عفوا، السؤال الأول الآن هو تحدث عن زوجك، هو مطلوب منه أنه يقوم بإتلاف هذه القطع؟
3: نعم، مطلوب منه إتلافها، الشركة الأم حكت لهم إتلفوها محليا.
0: نعم.
3: فهو
0: بالاتفاق مع مدير الشركة هنا؟
3: الاتفاق مع مدير الشركة أنه يعطيه فلوس بدالهم بغض النظر صالحين أو غير صالحين للاستخدام.
0: نعم.
3: يعطي مبلغ عليهم.
0: طيب، السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، أنا معي مبلغ للأضحية، يعني أنا قادرة على أني أضحي، لكن أنا بدي يعني أولي فيها إشي ثاني، مثلا شراء مكيف للبيت أو أي إشي ثاني يعني، فأنا شايفة يعني أنه أولوية أكثر من الأضحية، لكن أنا متوفر معي فلوس، فبدي أشوف يعني هون مسموح أو لا.
0: نعم.
3: وآخر سؤال، إنه إذا حتى ضحيت بجوز جمع نية الأضحية والعقيقة؟ وشكرا.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
4: شلونك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: والله ودي أسأل سؤال عن الضحية يا سيدي.
0: تفضل.
4: أنا كل سنة أضحي، بس ما زي ما تقول ما نبه زي ما تقول عن فلان وعلسان، والله نبه عن الدار كلها كاملة.
0: عنك وعن أهل بيتك.
4: عني وعن أهل بيت يا جود هذا يا سيدي والله.
0: طيب، الله يتقبل إن شاء الله.
4: الله يرضى عليك يا سيدي.
0: حياكم الله.
4: يا أهلا بك يا
0: أهلا. نأخذ اتصال أخير.
5: السلام عليكم يا دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: والله سؤال لسعادة المفتي.
0: تفضل.
5: أنا كنت مشارك أنا واحد بسيارة.

0: معروف انه السياره ما فيش عليها يعني زكاه، لكن امبارح فضينا الشراكه يعني انا وياه قعدنا تقريبا 10 شهور شركه. الان يعني هل بصير يترتب علي زكاه على المبلغ تقريبا 5000 دينار من تاريخ يعني امبارح، ولا انه انا
1: انتوا شرتوها للعمل ولا يعني استخدام شخصي؟
0: بقينا للعمل بالشركة أنا ويا براد يعني، ومبارح قال لي يا عمي تعال خذ مصاريك وخلصنا بتراضي.
1: نعم.
0: هون سؤالي، هل إنه أنا المبلغ اللي أخذته بترتب علي زكاة اعتبار من يعني كمان سنة بعد حول، ولا لازم أنا أدفع؟ طيب.
1: المبلغ حوالي 5000 دينار تقريباً. حوالي 5000
0: دينار صار بنتفع منهم تقريبا سنة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك دكتور.
1: حياكم الله. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيد، أبارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
1: الأخت السائلة تسأل عن آية في سورة الكهف، فانطلقا حتى في سورة الكهف فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا. نعم المعروف. تقول هي يعني ورد لفظ قرية ومدينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. طبعا هذه الآية الكلام ليس عن نفس الموضع وليس في نفس الموضوع. الآية الأولى تبين مكان الجدار وهو موجود في قرية.
1: في قرية.
2: الآية الثانية اللي فيها المدينة تبين مكان الغلمان البعيدين عن قريتهم لكن تواجدهم جاي في منطقة، في منطقة مدينة، وبالتالي هم مش موجودين عند الكنز، هم موجودين في المدينة والكنز في القرية محل مكان أبوهم. والآية تقول وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالمسألة
1: أصحاب إذن الكنز كانوا في المدينة،
2: الكنز كان في
1: القرية،
2: في القرية، وأصحابه غلمان صغار راحوا على المدينة، راح يرجعوا إن شاء الله لقريتهم هيك خبروا، ورح يأخذوا كنزهم وإنه الله حافظه بصلاح والدهم بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. كيف يتعامل، تريد توجيه منكم أيضا الأخت السائلة، كيف يتعامل الآباء مع الأبناء العاقين؟
2: طبعا بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر الأولاد وأن يجعلهم ذرية صالحة.
1: آمين.
2: تقر بها الأعين إن شاء الله تعالى. ومطلوب من الإنسان المسلم أن دائما يجعل جزء أو يجعل من دعائه في صلاته ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي آية أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. الأبناء قد يقعون في بعض الأمور التي تجعل الوالد يغضب منهم والوالد يظهر غضبه، فإذا الوالد قاطع ابنه في بعض الأحيان قد تكون هذه المقاطعة يعني جيدة ولكن مؤقتة، ليس المقصود منها المقاطعة بحد ذاتها بقدر ما المقصود منها إظهار إنه الوالد في حالة زعل وإنه الأصل في الإبن ينتبه لهذا الأمر حتى يصلح الوضع،
1: تقويم سلوك،
2: فهي من باب التقويم ومن باب المعالجة لا من باب إني بدأ أقاطع المقاطعة الدائمة، وإلا فالأصل إني الأب ما بيقاطع ابنه المقاطعة الدائمة ولا بتركه لأصحاب السوء ولا لنفسه وهواه وشيطانه، وإنما تكون هذه طريقة علاجية مؤقتة حتى إن شاء الله بعدها ينتبه الإبن لهذا الأمر ويرجع ويعتذر لوالده وتنصلح الأمور بمشيئة الله.
1: نعم. الأخت السائلة دكتور تحدث عن زوجها يعمل في شركة في مجال القطع الإلكترونية. الآن الشركة الأم تطالب بإتلاف قطع معينة، إتلاف، فهو بالاتفاق مع مدير الشركة في عندنا هنا في الأردن يقوم بإعطائه مبلغ من المال وهو يتصرف بهذه القطع ولا يقوم بإتلافها، يوم ربما يستفيد منها ويقوم ببيعها والتجارة بها.
2: الوكيل الأصل فيه أن يكون أمينا ومنفذا لرغبات موكله.
1: الوكيل مؤتمن.
2: الوكيل مؤتمن، وهذه مسألة فيها أمانة وفيها مصلحة للشركة، ولا يجوز الأصل لا يجوز

0: يجوز إلا أن ينفذ الأوامر. ومصلحة الشركة في كثير من الأحيان أنه هذه القطع أول شيء يبيعها بسعر ممكن يفسد على الشركة قطعها، ثاني شيء ممكن يعود المشاكل اللي فيها اللي سببها أتلفت تعود بالإساءة للشركة في أنه والله قطعكم ما هي صحيحة.
1: نعم.
0: والأصل الثالث أنه أنا ملتزم، أنا أمين، لا يجوز أن أفعل ذلك. فكل هذا يدل على أنه هذا التصرف تصرف غير صحيح، والأصل فيه لا يجوز، وأنه هذه فيها مخالفة، وقد يصل الأمر إلى أنك أنت يعني تأكل هذا المال ويكون فيه يعني نوع من الحرام عليك لهذا التصرف.
1: هو وكيل ومؤتمن. نعم. ومطالب بتنفيذ ما يطلب منه من الشركة الأم،
0: وفي تصرفه قد يترتب أذى وضرر على الشركة الأم.
1: أكيد.
0: ولذلك لا يجوز.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة، حكم الأضحية دكتور؟
0: الأضحية سنة.
1: لماذا هذا الربط؟ يعني هي تقول أضحي أم أقوم بشراء جهاز لمنزلي؟
0: هذا من باب إنه بعض الناس بيقول لك أنا عندي حاجات. لما يكون عنده حاجات، وهذه الحاجات ممكن تكون حاجات ماسة، لا مانع شرعا من إنه هو يأجل الأضحية. لكن أنا بدي أقول له شغلة، الأضحية وقتها ضيق، والحاجات الثانية وقتها موسع. ولذلك في بعض الناس يستغل الفرصة ويقول لك أنا الأولوية للأضحية. حتى في بين العقيقة والأضحية الفقهاء بيقولوا إذا أنا سألت سؤال وقت الأضحية، أجعلها أضحية أم أجعلها عقيقة؟ الفقهاء بيقولوا أن تجعلها أضحية أولى، لأن وقت الأضحية مضيق ووقت العقيقة موسع. وهي مثلها، احنا بنقول اذا كان الانسان في عنده امكانية انه يأجل شهر وشهرين وحاجاته تنفك بما بعدها، واستغل فرصة الأضحية ما يفوتش هذا الاجر
1: عظيم. اجور عظيمة.
0: نعم، هذا اجر عظيم، ولذلك نقول له استغل هذه الفرصة. وترى على فكرة بعض الناس احنا في الافتاء بسألنا بقول انا بدي اداين حق الأضحية، يعني هو اصلا ما معاه، لكن بقول لك أنا حريص على إني بدي أضحي وما بقدر ما أضحيش. بنقول له
1: لأنه علم ما يترتب على الأجور العظيمة.
0: نعم، علم بها، لكن بدي أقول له، ونحن نقول له في الإفتاء، هذا ليس مطلوب منك شرعا أن تجبر نفسك على هذا.
1: نعم.
0: هذا تصرف منك، لو فعلت أضحيتك صحيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر، ونسأل الله أنه يكون بسببها الله يوسع عليك أكثر وأكثر.
1: طيب، يعني هي على الخيار. هي
0: على الخيار.
1: نعم.
0: هي على
1: طيب الخيار. والجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة دكتور؟
0: الجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة، ترى الأولى والقول المعتمد عدم الجمع. القول المعتمد عند الفقهاء عدم الجمع، وهذا يكون الأجر أعظم، إنه واحد يسوي الأضحية لحال وعقيقة لحال. هناك قول آخر موجود وصحيح ويجيز الجمع، من فعله نقول نسأل الله أن يتقبل منه، لكن ما بيكون أجره مثل أجر من
1: ضحى
0: وعق إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن نية الأضحية عند الذبح، ماذا نقول؟
0: نية الأضحية الإنسان يقول يعني يذبحها بنية اللهم هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، فتكون هو المضحي، وتكون السنية قد حصلت لكل البيت. بهذه الصورة يضحي الإنسان إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم
0: فلا الله. فيعني ما يتصرفه صحيح إن شاء الله، والله يتقبل منه.
1: آمين يا رب. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، كان يعني اشترك في شراء سيارة مع شخص، والآن فضوا هذه الشراكة، حصل على المبلغ حصته حوالي 5000 دينار، فيها زكاة دكتور؟
0: بداية الشركة التي كان أصل مالها لا زكاة فيه لأنها مستغلات، لما بيبيعوها
1: الريح، هو إذا في زكاة على الريح إذا بلغ النصاب وحال عليه القرض
0: مع ماله. نعم. ولذلك لا نقول له إنه 5000 من أول ما استلمتها صار عليها زكاة، وإنما هذا المال من يوم ما استلمته، وبشرط إنه يكون بالغ النصاب، إذا بمر عليه سنة بتزكيه، وبالتالي هاي 5000 إذا كان معاك مال زكوي من قبل وعندك حوله
1: تضاف،
0: عندك زكاة تضاف إلها وتزكى معها.
1: نعم.
0: أما إذا لم يكن معه إلا 5000 هذه، فهذه غير بالغ النصاب الآن.
1: نعم.
0: وبالتالي ما بقدر أقول له من الآن احسب لها
1: النصاب اليوم تقريبا كم دكتور؟ 8000؟ فوق 8000؟
0: فوق 8.5.
1: فوق 8.5.
0: ولذلك إحنا بنجي بنقول الآن إذا ما كان معك غيرهم، فأنت الآن لا تحسب حول ولا

0: شيء إلا لما يصير معك ثمانية فوق 8.5. أما إذا كان معك فلوس أخرى وهاي بتنضاف إلها ومجموعها بيطلع فوق ومن قبل مجموعها فوق 8.5 معاي، لو قال لي أنا معي 10 وهي جت 5 بقول له في الموعد بتذكر 15. الآن قال لي أنا كان معي 5 ثانيات واليوم إجوا 5، بقول له من اليوم بتبلش تحسب حول جديد وبتزكي بعد سنة إذا بقيت الفلوس معك إن شاء الله.
1: شكرا على هذا التفصيل دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور محمود الدروع، أولا نبتدأ بسم الله والصلاة على رسول الله، فصلوا على رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: دكتورنا الفاضل أدام الله عليك الصحة لخدمة الله ورسول الله وخدمة هذا الدين.
1: آمين وإياكم.
2: آمين. أخ محمود الدروع، أنت لك علي فضل، أنت بجوز ما بتعرفه، ولكن في هذا اليوم ولليوم لك سهام من دعائي، هذا أولا. ثانيا أقول أن الشتم في الإسلام وعند المسلمين لا يجوز بتوصية رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فما بالكم بامرأة قد خدجت الحياء في الشارع، سابة وشاتمة على رجل، والله على ما أعتقد وعلى ما رأينا لم يضرها بشيء ولم يتعدى عليها بشيء، وشتمته أمام الملأ بشتيمة قد خدشت الحياء كامرأة، وهو احتسبها عند الله يوم القيامة قائلا لها أمام الناس احتسبتك عند الله يوم القيامة، فما الحكم الشرعي في هذه الشاتمة والسابة على ذلك الرجل الذي لم يخطئ معها وذلك بالشهود وهو اكتفى باحتسابها عند الله يوم القيامة، وجزاكم الله خير.
1: حياكم الله، جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يا رب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: ممكن بس يعني توجيه من حضرتكم إذا كرمكم.
1: تفضل.
3: الشيخ أنا مش ملتزم بالصلاة.
1: نعم.
3: مش ملتزم لأسباب عدة، والسبب الرئيسي يعني الشيخ أنا لما أنزل على المسجد كأنه في حد بربطني برجلي، كأنه في حد يعني لدرجة إني بوقع، لدرجة إني مثلا يعني بتطلع الأشغال من تحت الأرض مرات.
1: نعم.
3: إيه، ورغم هذا حق كل عم الشيخ انا زلمه يعني خايف من ربنا، خايف من يوم الحساب.
1: نعم.
3: فبدي عم الشيخ توجيه اللي التزم يعني بالله عليكم، انا مش قادر.
1: تصلي في بيتك طيب انت؟ اذا لم يعني نعم. تتمكن من الصلاه في المسجد تصلي في البيت؟
3: انا عم الشيخ ساعه الصلاه، ساعه ما الصلاه يؤذن يعني كانه يعني العفاريت كلها تركبني يعني بالعاميه.
1: نعم.
3: ما بعرف،
1: استعين بالله.
3: انا كثير أعوذ بالله دائماً وأبداً، رغم إني أنا بخاف من ربنا وبخاف من يوم الحساب.
1: لا إن شاء الله يعني تسمع توجيه وكلام طيب من فضيلة الدكتور، وأنت فيك خير، ما يعني بما أنك شاركت وتواصلت يعني على خير إن شاء الله، تسمع توجيه من الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله
4: دكتور محمود دروع، حبك في الله وحب برنامجك الشيق يا حبيبي.
1: الله أحبك
4: يكرمك
1: الله.
4: إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
4: الله يطول عمرك أنت وشيخنا الفاضل، الله يكرمكم إن شاء الله.
1: الله يسلمك، حياكم.
4: أنا صديق الإذاعة من زمان والله، أنا وليد أبو مصعب بن الزرقة بحكي.
1: حياك الله أخ وليد.
4: الله يطول عمرك، تحياتي للشيخ الفاضل، الله يكرمه إن شاء الله.
1: حياكم الله.
4: والله أنا عندي شغلة بسيطة ما بعرف إن شاء الله يكون حلها عند الدكتور، الله يطول عمره إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
4: والله ابني أنا اشترى سيارة مرابحة إسلامية من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
1: نعم.
4: ومن يوم ما اشتراها يا دكتور الله يكرمك إن شاء الله والحكي للجميع، بتصير معاه شغلات أغلب الناس يحكولهم من الربا وما الربا، طب هي مرابحة إسلامية.
1: نعم.
4: يعني كل سنة بتصير معاه حادث أو حادثين وحوادث غريبة، يعني حتى الناس بتستغرب من الحادث، مرة أجلكم الله دعس كلب، ومرة انحرقت سيارته، طب يعني شو يعمل؟ طب هي مرابحة إسلامية، والأغلب الناس سبحان الله بيقولوا له أنت من الربا وما الربا، طب ما هي مش ربا يا جماعة، يعني الناس كيف بتحكم بالغيب هيك؟ ما بعرف. حتى كل الناس اللي اشتروا مرابحة عن طريق البنوك الإسلامية لازم يصير معهم حوادث، مش هذا ابتلاء من الله عز وجل؟
1: أكيد أخ وليد، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: الله يكرمك وبارك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: عليك وعلى الدكتور.
1: حياكم الله.
5: دكتور في بس أكثر من سؤال بس أكثر، يعني والدي الله يرحمه توفى.

0: الماضي. كان ملتزم كل الصلوات في الجامع الحمد لله، بس صار معه مرض وآخر فترة يعني كان بشبه غيبوبة يعني.
1: عليه رحمة الله.
0: الله يرحمه. فما بعرف بالنسبة للصلاة اللي راحت عنه بقدر أنا أجزيها عنه؟
1: لمدة
0: هاي السؤال
1: أسبوع
0: الأول.
1: تقريبا.
0: والله أكثر يا دكتور، لأنه كان يعني غيبوبة يعني.
1: نعم.
0: السؤال الثاني بالنسبة لأحكام العدة للوالدة، أنا عايش معها في نفس البيت يعني، هي بالطابق الأول
1: نعم.
0: وأنا بالطابق الثاني فوقيها. ما بعرف بصير مثلا تنام عندي تنام عند أخوي الثاني في نفس العمارة في نفس البيت،
1: أنتو يعني بنفس المكان.
0: في نفس المكان في نفس العمارة، هي
1: نعم.
0: طابق لأنه يعني بتعرف هي لحالها. وبصير مثلا بالنهار يعني هي يعني مثلا أخذها على مزرعتي مثلا لحالي، هي تأخذها بالنهار وترجع تنام بنفس البيت يعني.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: خروجها من المنزل. والسؤال الثالث دكتور، الوالد وصاني على شيء يعني أساويه، وما خبر يعني ما خبر الكل فيه، بس خبرني إياه، وهو شيء يعني لوجه الله تعالى
1: نعم.
0: يعني من من من الميراث. فأنا بقدر أجبرهم أساويه ولا لا، ولا ما بقدر أجبرهم
1: يعني
0: أساويه؟
1: طلب منك مثلا مبلغ من المال يوزع في سبيل الله مثلا؟
0: نعم،
1: طيب، وصية يعني، أوصى.
0: إلي لحل.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا يا دكتور.
1: حياكم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله.
1: يريد توجيه من فضيلتكم الأخ السائل، حفظ اللسان دكتور.
2: بداية، الرسول صلى الله عليه
1: وسلم
2: يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بذيء اللسان.
1: نعم.
2: والإنسان لما بتصرف مثل هذا التصرف فهذا التصرف لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في المسلم أن يكون سمحا في كل ظروفه، في كل أحواله، حتى عند الخصومة أن لا يلجأ إلى مثل هذا الأمر. نسأل
1: ما
2: الله،
1: يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
2: نسأل الله الهداية لهذه المرأة، إحنا ما بنعرفها ولا شيء، ونسأل الله أن يكتب الأجر والثواب له لأنه صبر عليها واحتسب أمره
1: إلى الله،
2: إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل على كل الأحوال. إحنا بترى يعني لما يكون الأمر بين أشخاص ذكور اثنين وبنقول هذا الكلام، والأصل إنه الواحد يعني يحاول أن يتحلى بالحلم في تصرفه، ومن باب أولى لما تكون امرأة، لأنه رد على امرأة يعني يكون أمر غير مقبول أصلا، يعني ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، في حال أنه الإنسان الرجل الذكر يرد على المرأة ولا يتقاتل معها، فهذا التصرف تصرف صحيح، وإن شاء الله أجر ثواب على الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه أيضا للأخ السائل من فضيلتكم، ربما هو يعني لا يواظب على أداء الصلاة.
2: طبعا هو بيقول أنا يعني ما بقدر لما تيجي موعد الصلاة أروح على المسجد، وإنت تفضلت وقلت له إذا بتقدر تصلي في البيت صلي في البيت، يعني قضية في ممكن نلجأ لهذا الأسلوب، نقول له صلي في البيت على الأقل، وإذا بتقدرش تصلي في جماعة صلي لوحدك، المهم أن تعرف أن الصلاة لا تسقط عن المسلم طالما إنه في عقل، طالما إنه في عقل. حتى لو كان مريض يقول له بدك تصلي وانت جالس وما بتقدر، وانت مضجع وانت ما بتقدر تحرك راسك، ما بتقدر بعينيك، ما
1: لا
2: بتقدر
1: تسقط
2: بقلبك.
1: الصلاة بحال من الأحوال.
2: بدي أقول لك إنه هذه الصلاة هي العهد، وهي هي العهد، وهي الرابط والأساس اللي بربطك مع الله سبحانه وتعالى. والأصل في الإنسان المسلم ما يقطعه، بل هو يعني الوصل بيننا وبين الله، والعهد اللي بيننا وبين الله. وبالتالي اعرف قيمة هذا الشيء، وحاول إنك تقاوم كل ما تجد من وساوس وما ممكن تتوهمه من أمور، حاول بكل الطرق إنك يعني تجبر نفسك على هذا الأمر ولو كان بأقل حدود الصلاة، حتى على الأقل تسقط الفريضة. قل لي ما أقدرش أصلي السنة، بقول لك بس حافظ على أقلها على الفريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويقويك. وترى بننصحك في مثل هذه الحالات أنك تكثر من القرآن الكريم، سورة البقرة وآيات الرقية، اللي بيقرأ الفاتحة 7 مرات يقرأها على حاله. كثير من آيات القرآن الكريم فيها شفاء،
1: آية الكرسي أو آخر البقرة.
2: نعم.
1: المعوذات.
2: نعم. فلذلك ولذلك نقول نوصيك بأنه أنت اجتهد، واجتهد في الصدقة ولو كانت بالقليل، واجتهد في الاستغفار، حتى إن شاء الله يعني تعين نفسك وتطرد هذا الفكر وهذه الوسوسة التي تجي.

0: وتستطيع إن شاء الله ترجع لصلاتك وتتمتع فيها بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ وليد أيضا يريد توجيه من فضيلتكم، يعني يتحدث عن ابنه قام بشراء سيارة مرابحة، يعني هو نظام يعني إسلامي دكتور المرابحة، لا نريد أن يكون هناك شماعة مثلا، يعني ما لا أعلم، يعني هو ربما يكون في أخطاء مثلا، أو أنه ربما العين أيضا حق، يعني نعم. لأنه يعني بما أنه مرابحة حسب النظام الشريعة الإسلامية ما فيها ربا دكتور.
0: بداية أنا أقول وأؤكد على فكرة أن لما المرابحة تكون صحيحة بضوابطها الشرعية، وأنا أخذت سيارة ولم أخذ فلوس ولم أتحايل ولم أخذ ربا، ما في شروط ربوية جزائية في حال التأخير، المعاملة صحيحة والمعاملة الشرعية. الناس كثير بتفكر وبتفسر على كيفها، وبعض الناس يحلو له أن يقول إنه ما في فرق بين الإسلام وغير الإسلام، وهذا الكلام خاطئ، هذا الكلام لا يخدم الناس. الناس بتدور على الحلال، والناس مستعدة إنها تتجنب الحرام بأي طريقة. لذلك الإنسان اللي حاول وحرص وكل هذا وصار معاه مثل هذه الأمور، نقول له لعله يكون إشي ثاني، لعله امتحان، لعله حسد، لعله غيرها من الأسباب. لذلك لا تهتم لكلام الناس، تصدق مثل قلنا الصدقة تدفع البلاء. الإنسان لما يصير معه مثل هذه الأمور مرات بنقول له تصدق، بنقول له إذا قدرت تضحي ضحي، إذا قدرت حتى تذبح شاة لوجه الله تعالى وتوزع لحمها سوي، هذه الأمور تدفع النقم، اللقم تدفع النقم كما قالوا. ولذلك كان نقول له تجنب هذه التحليلات اللي من بعض الناس اللي بعيد عن المعرفة والفهم لطبيعة العقود المرابحة الإسلامية، وتوجه إلى فكرة أنك أنت تشوف أسباب أخرى، ارقي نفسك من الحسد وتصدق، لأن الصدقة تدفع البلاء، وأكثر من الذكر، وحصن نفسك بأوراد الصباح والمساء كل يوم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يدفع عنكم البلاء.
1: بما أنه عقد المرابحة مضبوط بالضوابط الشرعية،
0: ما معلش
1: البيع والشراء صحيح،
0: هذا عقد صحيح ومحلال إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله لوالده يعني ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة. في الغيبوبة هل مطالب بالصلاة دكتور؟
0: الإنسان الذي دخل في غيبوبة ولم يمهل حتى يفيق منها ويصلي، ترى على فكرة ما عليه شيء. هذا اللي مثله مثل اللي مرض في رمضان واستمر مرضه حتى الموت ولم يمهل لقضاء الصيام، فلا نقول ليس عليه قضاء. وبالنسبة إن لا أحد يقضي الصلاة عن أحد، حتى لو كان واحد فاتته الصلاة وعليه قضاءها، إحنا ما في شيء اسمه يعني لم المعتمد
1: قضاء
0: لا قضاء للصلاة عن الميت. نكثر عنه من الأعمال الصالحة والاستغفار، ونهديه الأعمال ثواب الأعمال، إذا بنسوي أعمال نهديه ثوابها ماشي الحال. أما قضية أنه نقضي عنه الصلاة فلا نفتي بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الآن المعتدة دكتور، الأحكام المتعلقة بالمعتدة، الآن هم في يعني بيت نظام شقق، هي لوحدها في شقة، هل لها أن تذهب يعني عند أبنائها في نفس إلى شقق أبنائها في نفس العمارة؟
0: المعتدة تبيت في بيت الزوجية، وما بنقدر نقول إنه الشقق كلها بيت الزوجية. بيت الزوجية هو البيت المحدد، فشقتها هي شقتها، وطالما إنه ابنها جنبها في شقة ثانية فسهل إنها تنام في شقتها وحدا يساعدها ويكون موجود معها إذا احتاجت شيء. وإذا نقول لا خلي مبيتك في شقتك اللي هي شقة
1: الزوجية.
0: الزوجية
1: ابنها يعني ممكن ينام عندها،
0: موجود ينام عندها، وما بدنا نطلعها لأنه ما في ضرورة لمثل هذا إلا في حالات الضرورة. والله استوحشت، والله ما قدرت تنام في البيت، انتقلت إلى بيت حدا ثاني وتقضي العدة عنده، وما تتنقل كل يوم على بيت، والله اليوم عند ابن فلاني واليوم عند ابن فلاني، ولا أسبوع حان، لا ما بيتها في،
1: إذا كان في ضرورة تذهب لبيت محدد
0: تقضي في بيت الزوجية.
1: نعم.
0: وإذا بدها تطلع لأحد أولادها لأنه في ضرورة، لأنها استوحشت، لأنه البيت صار فيه عليه مشكلة، تختار بيت واحد بتقعد فيه وبصير تبات فيه. وإذا راحت عند حدا من الشقق الثانية في نهار، بتروح في نهار وبترجع بتبات في هذه الشقة إن شاء الله تعالى.
1: الذهاب لمزرعة في النهار طبعاً. أيضا للمعتدة
0: طبعا، هناك حالات من المعتدات يصيبها حالة من الـ الاكتئاب مع الضيق، وممكن تكون خروجها شو يعني

0: يعني جزء من العلاج. في مثل هاي الحالة نقول لو صار في عندها مثل هذا الشعور إنها تعبانة وإنها بحب تغير
1: قلق وتوتر واكتئاب ومرض
0: توتر اكتئاب وأصابها هيك ومثل هاي الحالة ترى حتى الأطباء بصيروا يقولوا اللي زيها اطلعوها. فمثل هيك نقول نعم نعم اطلعي، خليها تطلع تروح على المزرعة تقعد في نهار وترجع بعد ذلك وتنام على
1: تحقق المبيت في
0: أو تحقق المبيت في البيت لما تحتاج، مش تجعلها يعني كل يوم، لما تحتاج وتجد في نفسها إنها ضايقت وإنه صار في عندها مشكلة أو اكتئبت في بعض حالات الأمراض النفسية، فبنعتبر خروجها جزء من العلاج المؤقت وترجع لبيتها بالمساء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أوصى في حياته بجزء من ماله لجهة معينة، هل تنفذ هذه الوصية دكتور؟
0: نعم، الأصل في الوصايا إذا ثبتت تنفذ، وتنفذ قبل تقسيم التركة. ولذلك في مثل هذه الحالة بقول أنا وصاني لوحدي ولا أحد يعلم، عليك أن تخبرهم. إذا صدقوك أو كان لديك ما يثبت ذلك فالأصل أنه تلتزموا فيها. إذا ما صدقوك فالآن أنت بتنفذ إذا قدرت لحالك، أو بتنفذ في الجزء اللي بخصك وبتوكل الباقي لهم وتحطها أمانة في رقبتهم، ترى أنا بقولكم أبوي وصى. وإذلك نعم أخبر جميع الورثة أنه أبي أوصى بإخراج هذا المبلغ، وإذا كان هذا المبلغ في حدود الثلث ولا يزيد عن الثلث، ما زاد عن الثلث أقل من الثلث فنعم يخرج، أما ما زاد عن الثلث فلا بد من موافقة بقية الورثة عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية
1: ابني. الله يعافيك.
2: بدي أسأل سؤال حبيبي.
1: تفضلي.
2: أنا بعرف إنه في القرآن الكريم البشارة كلها للمؤمنين.
1: نعم.
2: لكن في سورة التوبة في آية فيها بقول وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. كيف هاي بدها تكون يعني معناها؟
1: الله يبشرنا ويبشرك ويبشر جميع المستمعين بالجنة يا رب.
2: الله يرضى عليك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: عفاكم الله.
3: بالله بدي أغلبك، بس السؤال اللي عندي يوم أصلي بيجي الولد الصغير تقريبا عمره سنتين ونص ثلاث زيها، بصير مثلا يمشي قدامي، بصير يلعب قدامي، بصير يلعب على ظهري مثلا، أو نعم. أكثر إشي يعني نقول بقطع الصلاة علي، هل هذا الإشي بيصير عادي ولا مش عادي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: وحي ضيفك الكريم والله.
1: الله يسلمك.
4: حاب توجيه من خلال هالإذاعة المباركة، بعض الناس بيرفع صوته تكلم بالدين وهو ما عنده علم ولا فقه في الدين يا سيدي. حاب توجيه يعني كيف عقوبته هذا في الدنيا والآخرة، يعني اللي بيقول لك تتبع الرخص وهكذا يعني.
1: نسأل الله لهم الهداية.
4: خير يا شيخ، بارك الله فيك وعمرك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الأخ الكريم أنت على الهواء، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك
5: يا شيخ. إذا ممكن سؤال بعد إذنك.
1: تفضل.
5: شو الهدف من أنه في صلوات جهرية وصلوات سرية؟ يعني ليش الظهر والعصر سرية وليش المغرب والعشاء والفجر جهرية؟ ممكن بس أعرف.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
6: فتاوى
1: على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية على البرنامج يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: دكتور أنا في بطاقة بالبنك أحد البنوك الإسلامية بدي أسحبها، فيها مبلغ. فهذا المبلغ يعني بطاقة لما بدي أصدرها بدي أدفع 35 دينار.
1: نعم.
6: رسوم للبطاقة. هسه في حال اني بدي اسحبها بدي يعني بعد ما يعطوني اياها بدي اسحب منها المبلغ معي مثلا اسحب لغايه 700 دينار.
1: نعم.
6: ال 700 دينار هذول عليهم ما يقارب الاربع دنانير و75 قرش هذول، يعني باخذهم بدل السحب.

0: سليم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني في اللغة نعم البشارة غالبا للشيء المفرح والشيء الطيب، لكن هذا لا يعني أنه لا تأتي بمعنى آخر ولا تأتي بالوعيد، ولذلك نعم قد تأتي في سياق الوعيد والتهديد وتأتي على سبيل التحكم، فهذه الصور وهذا العذاب حتى يكون فيها تهديد ووعيد لهؤلاء الكفرة، ويكون فيها تحكم بهم ونوع من الردع، بمعنى أنه يكون فيها ردع لهم لعلهم يعني يستيقظون من هذا الأمر أو هذه الغفلة التي هم فيها إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. يسأل عن صحة الصلاة أثناء يعني وجود أطفال صغار وهو يصلي يعني منفردا في بيته مع وجود الأطفال.
1: وجود الأطفال لا يمنع صحة الصلاة.
0: نعم.
1: إحنا بهمنا إنه هؤلاء الأطفال يعني في بعض الأحيان ممكن يكون الطفل يعني يمر أثناء الصلاة ويكون في حامل للنجاسة، هذا ممكن يؤثر على صحة الصلاة. الشغلة الوحيدة قضية النجاسة، لأنه بعض الأطفال الصغار يضعون ما يسمى بالحفاظة، وهذه الحفاظة ممكن يكون فيها نجاسة، وذلك الفقهاء ينصون على أنه لا يجوز مثلا رفع الطفل أثناء الصلاة، إذا رفعته عن الأرض وكان معه حامل لهذه النجاسة ممكن يؤثر هذا على صحة الصلاة ويبطلها كونه حمل نجاسة. لكن في قضايا الأخرى والله الطفل موجود، الطفل عدى، حتى الطفل الصغير اللي غير مميز واللي أقل من سن التمييز حتى أقل من 3 سنوات، مرات ما بصير الواحد حتى يدفشه أو يعني يدفعه ويقول إنه بمر من قدامي، فإن شاء الله حتى ما بيقطعوا الصلاة بمشيئة الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. بالنسبة للدكتور يعني إشارة الأخت الكريمة البشارة، يعني هي على فكرة يعني ليست فقط في سورة التوبة، وردت في أكثر من سورة.
1: نعم صحيح، ولذلك هو أسلوب للتهكم وللوعيد والتهديد لما يجي لغير المؤمن،
0: في آل عمران وفي الأنفال وفي في التوبة كما أشارت، في لقمان، في الجاثية، إلى
1: صحيح.
0: آخر هنا
1: صحيح.
0: التكلم في أمور الدين دكتور دون علم،
1: والله هذه مسألة
0: فاسألوا
1: خطيرة.
0: على الذكر إن كنتم لا
1: هذه
0: تعلمون.
1: مسألة خطيرة. بداية، إن كان في بيان حكم شرعي فأسرعكم إلى الفتوى، أسرعكم إلى النار إن كان بغير علم. وإن كان في بيان في نقل حديث نبوي، فالفقهاء قد حذروا من نقل الأحاديث دون التأكد من صحتها. بل عد من ينقل حديث مكذوب يسهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينقل الحديث المكذوب إلا لبيان أنه مكذوب للتحذير منه. أما بعد شوي تيجي تقول قال رسول الله وما قال، وتنسب الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم،
0: فليتبوأ مقعده من النار.
1: كفى بالمرء كذبا أن يعني أن يحدث بكل ما سمع، ومن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك مسألة الفتوى، مسألة الأحاديث، مسألة التفسير، والله أنا بفسر القرآن على كيفي، وأجي أفسر التفاسير يعني وأقنع نفسي وأقنع من حولي أني أنا فاهم، ويكون تفسير خاطئ. هذا الكلام، هذا تعدي يحاسب عليه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من باب الافتراء. ولذلك الحذر الحذر، والأصل في الإنسان يتكلم فيما يعرف، ولا يتكلم فيما لا يعرفه، بل يتأكد من معلومة. حتى نحن كمفتين كثيرا ما نتأكد من معلومة، وليس عيبا أن يقول الإنسان في لحظة من اللحظات لا أدري وأريد أن أتأكد وأراجع هذه المعلومة. أما قضية أنه كل ما واحد سأل سؤال العالم ساكت، والناس اللي ما هي متعلمة كلها تصير كأنها عالمة وكلها تريد أن تفتي، فهذا من التسرع اللي قد يحاسب عليه الإنسان، وقد تكون بعض الفتاوى يتحمل إثمها إلى يوم الدين. ولذلك الحذر
0: يعني
1: الحذر
0: حتى
1: إن شاء
0: دكتور
1: الله.
0: في يعني حتى ليس فقط في الأمور الدينية والشرعية، حتى في باقي التخصصات والمجالات، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
1: كان عنه مسؤول.
0: الإنسان مسؤول.
1: وفي مسألة الدين ترى أخطر وأخطر.
0: أكيد.
1: إحنا غالبا غالبا مسألة الدين الناس تتساهل فيها
0: للأسف.
1: يعني في موضوع في التخصصات الأخرى تجد كل إنسان يحترم تخصص يحترم تخصص الآخرين، ولك هذا الطبيب اللي يحكي هذا فلان يحكي. في الدين ما شاء الله الكل يحاول إنه يجتهد للأسف. وذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهربون من الفتوى، يقول اسأل فلان اسأل فلان.

0: حتى كانت يعني ترجع إليه مرة أخرى بعد كل هذا الدور، لأنهم لا يريدون أنه كل واحد يحطها في رقبته. فلذلك علماء وكانوا يتهربون، بمعنى أنهم كانوا لا يفضلون الفتوى في بعض الأحيان إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. ما الحكمة، ما السبب نصلي صلوات سرا وصلوات جهرا؟
0: بداية لما نسأل أنه لماذا، أولا نحن محكومون لأمر التوقيف من السنة النبوية،
1: نعم.
0: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم.
1: وسلم،
0: وهذا كذا كان الهدي النبوي. الآن قضية كيف نعلل هذا الأمر، هل ممكن نجتهد في قضايا إنها حكمة من هذا الأمر؟ ممكن بعض من الناس اجتهد قال الليل وقت سكينة أجمع للنفس، بتكون واحد يسر، وقت النهار هو وقت انشغال فتجد الإنسان مش فاضي إنه يعني يجهر في صلاته. فبعض التعليلات والحكم هي اجتهادية،
1: يعني
0: لكن
1: التعليل اجتهادي، لكن هو بالبداية الأصل أمر توقيفي.
0: الحكم اجتهادية، ولكن الأمر المعول عليه أن هذا أمر توقيفي. ولذلك كل من صلى صلاة في النهار، كل من صلى صلاة في النهار أسر بها ولو كانت قضاء لصلاة ليلية،
1: نعم.
0: وكل من صلى صلاة ليلية جهر بها ولو كانت قضاء
1: لصلاة نهارية،
0: لصلاة نهارية إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. هو حكم الإصرار والجهر سنة دكتور؟
0: سنة، نعم.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. بطاقة في بنوك إسلامية دكتور، يعني ترتب عليها رسوم حوالي كما أشار الأخ السائل، رسوم البطاقة 35 دينار، وفي عنده يعني إجراء عملية السحب حوالي 700 دينار يترتب عليها بدل خدمات حوالي 5 دنانير.
0: هذه البطاقات البنوك الإسلامية غالبا لديها هيئات رقابة شرعية،
1: نعم.
0: فإذا كانت هذه الرسوم هي رسوم استصدار البطاقة بدون لا زيادة ولا شيء، يعني غالبا ما رح نمنحها. بعض البنوك بتكون بطاقاتها أرخص من بعض البنوك، هي قضية تنافسية،
1: نعم.
0: لكن لو على قضية إصدار البطاقة أنا ما عندي مشكلة، هذه مقابل البطاقة التي ستستخدمها، وكأنك اشتريت الجهاز الذي سيستخدم في قضايا السحب والإيداع وغيرها من العمليات، فهي منفصلة عن قضية القرض، وما بنعتبرها إنها رح تكون باعتبار إنها قرض جر نفع، لا، لم تتحقق صورة القرض للآن، وبالتالي هاي مقابل خدمة فعلية.
1: نعم.
0: قضية 700 دينار والخمس دنانير، إحنا بالنسبة لنا الأصل إنه ما يكون في قضايا السحب زيادة عليها، وأي اقتراض يترتب عليه منفعة أو بمعنى آخر زيادة في المال، هذه يكون فيها شبهة ربا، فالأصل فينا إحنا نبتعد عن مثل هذا الأمر. وعلى فكرة لابد من مراجعة هذه الجهات، لأنه في لديهم هيئات رقابة شرعية، ممكن من خلاله نستفسر ما قضية الخمس دنانير هذه، حتى نشوف إنه لديهم تفصيل وتفسير لها، أم أن المسألة فيها شبهة وبدي أبتعد عنها إن شاء الله تعالى.
1: شكرا على هذا التوضيح دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك سيدي؟ كيف شيخنا؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: أنا حكيت معكم، ما بدي أطول عليك، حكيت
1: فضل.
2: معكم قبل تقريبا أسبوعين بخصوص مبلغ، كونه معي تكتب بخصوص مبلغ مالي، والحمد لله يعني تم العثور على صاحبه وعادت المبلغ الحمد من فضل الله.
1: جزاك الله خير.
2: حبيت أشكركم على المحاضرة. المحاضرة الثانية صار معي موقف والله يا شيخ، قبل تقريبا صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر منطقة مرج الحمام بأحد المساجد، يعني الموقف يعني زي ما بقول غث خاطري وغث بالي. ففتح المسجد أصلي أنا وابن الزير لي، طلع ابني رحت على الثلاجة بدي أتناول كاسين مية، عشان أخذ كاس إلي وكاس لابني يستنى بي خارج المسجد. لحقني شيخ المسجد أو الإمام اللي صلى فينا الساحة برا، يعني حسيت حالي أنا مش زام كاسين مية، ما بعرف أنا زام من المنبر تاع المسجد أو ما أخذ إشي، ما بعرف شو الموقف، كان مش طبيعي. فبقول لي هذول هي كيف ما
1: وقف للمسجد،
2: وقف كاسات المية موقف على وقف هذولا وما بصير. قلت له يا شيخ هاي له، هاي لابن الزبير هاي شايفه عمره 6 سنوات بدي اعطيه اياها. قال لا ما بصير. قلت له ما بصير، بكل احترام ذميت الكاسات السلكيه رجعتن على الثلاجه. الموقف صعب يعني اللي شفته انا، يعني صعب اصور لك اياه. رجعت
1: الرساله وصلت، هو
2: الاسلوب.
1: تفضل
2: تحملني شو الاسلوب بفضلك. حكيت له كلمه واحده، قلت له انا لو فايت على كنيسه او على معبد وباخذ ميه ما خلاني ارجعها. اللي اثر في اكثر شيء موقف ابني، بقول يا بابا انت لانك صليت مع الشيخ لا تسلم عنده ثاني مره لانه ما اعطاك ميه. فانا طلع مني يمين انه ما راح افوت مسجد، انا يميني ما بدي فتوى فيه لانه ما راح افوت فعلا، بس انا ما بدي انها تتكرر مع غيري لانه ابني اثرت فيه واثر

0: في الموقف لأنه أبني موجود معي بقول يا بابا نسوت عندهم تصلي ثاني مرة لأنه معطاك مية. بعد ذلك في بعدية 50 متر سوبر ماركت نزلت اشتريت كرتونة كاملة دينار وربع بلي طالع. فموقف مش يعني موقف
1: لا ما أنا لا أريد المقاطعة لكن أنا أحكي لك أنا رسالتك وصلت وهو الأسلوب يعني
0: الأسلوب الأسلوب مش طبيعي. فأنا أتحمل أنا حلفت يمين طلع حلفت يمين ما بفوت مسجد ما راح أفوت ما بدي فتوى لأني ما راح أفوت. اللي ضايقني أكثر شيء الموقف واللي ضايقني بزيادة موقف ابني وكلمت لما رد قال لي باب لا تصلي ثاني مرة بالمسجد لأنه ما أعطاك مية الشيخ عكستين مية حق البريزة.
1: طيب أنت خليك معنا. أنت حلفت يمين ولا طلقت أنت؟
0: انا حلفت يمين وطلقت وانا مش مدوره مع احترامي لكم انتوا عراسي من فوق وانا ما بقطع فرض ربي يعلم فيا لكن لو حتى في فتوى له للمسجد ما راح افوت خلاص انا إشي صار عندي ما بعرف اثر فيه بس انا اللي حكيت ما بديش من الشيخ الله يسامحه بس ما بدي تتكرر مع غيري تلحقني على ساحه المسجد برا على كاستين ميه حق البريده.
1: طيب انت حلفت يمين على هذا المسجد فقط مو كل المساجد
0: لا يا شيخ كامل قطعي حلفت عليهم كامل انا ما بفوت
2: مسجد. طيب انا حاب خليك معنا واسمعني اسمعني
0: انت اسمعني انت بسمعني انا ما بدي منه شيء انا مسامحه ماشي انا اللي حكيت فيه بس عشان ما تتكرر مع غير هي وصلت طيب ألمني موقف ابني 6 سنوات لما بيقول يا بابا ما رضي يعطيك ميه ثاني مره لا تصلي بالمسجد انا
1: طيب احنا سمعناك اسمعنا
2: هل ترغب بسماع كلمه طيبه ونصيحه؟
0: اسمع بس لن ادخل المسجد
2: اسمع الكلمه اسمع النصيحه اسمع النصيحه بدايه الله في كتاب العزيز قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونسال الله الهدايه لهذا الشخص. وانت مثل ما قلت انا سمحته انا ما بدي منه شيء انا كذا لا تمام الله يجزيك الخير. وترى احنا بنقول له ما فعله يمكن هو اجتهد فيه وهو اخطا في اجتهاده الذي اجتهد فيه لكن هي نصيحه اخويه لوجه الله تعالى. قال الاصل لا ضرر ولا ضرار واذا بدك ترد ما ترد بشيء يؤذيك اكثر. يعني انت في عندك فريضه الجمعه فرض عين لو تركتها ستقصر. انا ما بحب انه يعني يصل التقصير الى قضيتك انك تترك صلاه الجمعه وتصير عاصي ومقصر بسبب تصرف لا يمت الى الدين. لا يعني لا اقول انه هذا تصرف هو الدين نفسه.
0: شيخ كلامك على عيني وراسي واشكرك والله يجزيكم خير لكن هو يتحمل وزري كامل وزري انا ما بدي اصلي عشان احمله وزري بس لا اكثر.
2: لا ما راح تحمله اسمع يعني انا انت سالتني وانا اجاوبك على قدر الاجابه. انا اقول اتظن انه اسالني كشيخ هل انا الان لو تركت الصلاه وزرها سيكون في رقبه هذا الشخص؟ فانا اجاوبك اقول لك لا هو سيحاسب على قدر فعله الذي فعله سيؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل أنا أترك الصلاة وأقول بدي أترك الصلاة وخليها في رقبته؟ طبعا هذا يعني لا يكون صحيحا.
0: درب الشيخ أنا عارفه قسم الموقف بضايق بس اللي بضايقني أكثر إنه قدام ابني تخيل
2: والله يعرف وفاهم الموقف.
0: تعرف شو قولي بقولي يا بابا انت ليش فوت على المسجد تصلي مدى حتى تصلي على المية ما عرفت شو جابه
2: انت جاوب وقول له هذا المسجد مش لهذا الشيخ المسجد لله ان شاء الله تعالى.
1: حياك الله
2: حياكم الله حياكم الله.
1: اتصال اخير فتاوى على هو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤال سريع سيدي.
1: تفضل.
3: بجوز اني انا اضحي بضحية واحدة عن امي وابوي
1: على قيد الحياة والأموات؟
3: لا متوفين
1: عليهم رحمة الله.
3: الله يسلمك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إشراك فنية يعني يتحدث عن والده ووالدته عليهما رحمة الله. إشراك الثواب الأجر للمتوفى.
2: بداية حتى نوضح الصورة في عندنا أمرين أو صورتين. الصورة الأولى البعض بيقول لك أنا هاي الأضحية عنهم الاثنين وسأنبها وأضحيها وأقول اللهم هذه أضحيتي عن أمي وأبي المتوفيين. هذا لا يصح. الأضحية لا تكون إلا عن واحد والإنسان المتوفى بدك تضحي عن واحد منهم بأضحية والثاني بده أضحية ثانية. فإما بتضحي عن واحد السنة هاي وبتضحي عن الثاني في السنة بعدها أو إذا كنت مقتدر بتضحي أضحيتين عنهم.
1: نعم.
2: لأنهم هؤلاء أموات. الصورة الثانية صورة إنسان يضحي بأضحية وبعد أن يضحي يهدي ثواب هذه الأضحية ويقول يا ربي عني وعن أهل بيتي وأهدي ثوابها لأبوي وأمي لمن بعد ما خلص ما في مانع

0: أما نفرق ما بين صورة إنه أجيبها وأقول هاي أضحية عن أبي وبدي أذبحها وأسميها له، هذه لا يشرك فيها أحد غيره، بل ولأنه ميت
1: أضحية لوالده، أضحية لوالدته، لكن هذا في هذه الحالة إشراك في الأجر.
0: أنت اذبحها
1: أهل بيته
0: أضحية واذبحها، وبعد ما تخلص اللهم أهدي ثواب هذه الأضحية لوالدي ووالدتي، إن شاء الله تعالى جائز.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. في دقيقة دكتور، يعني أنا أود توجيه من فضلتكم وتعقيب على مشاركة الأخ السائل موضوع المسجد. الماء وقف لا يجوز إخراجه من المسجد دكتور؟
0: هو الماء الأصل فيه أنه للشرب، ولا اللي موجود في الكاسات للشرب، ولا يجوز أنه يتوضأ فيه أو يأخذه على بيته لأنه بده يأخذ كمية وحطها في بيته، هذه للشرب بمعنى بياخذ كاسه وكاستين. ومثل هاي الصوره الاصل انه ما منعه، هاي طفلي وما بخليه ارجعها، هاي طفله معاه. ولذلك انا اقول اخطا هذا الامام اللي كان في المسجد او هذا المسؤول، ممكن يكون ترى ممكن يكون
1: لجنة
0: امام، ممكن
1: المسجد
0: يكون في اللجنه، ممكن يكون المؤذن
1: مصلي عادي،
0: ويمكن يكون خادم المسجد، فهو اجتهد واخطا. ونقول للاخ السائل الله يجزيك الخير ومقدرين موقفك، ونقول لانه اللي اجتهد فيه اخطا فيه، لكن شرعا لا تحرم حالك بيوت الله، ولا ترتب على حالك تقصير في صلاه الجمعه، والنبي
1: يحرم
0: صلى الله
1: نفسه اجر 27 درجه الى صلاه
0: الجماعه، ولن يتحمل اثمك انك تركت الجمعه مثلا. ولذلك أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، والصلاة هي الخير.
1: نعم.
0: وليكفر عن يمينه.
1: هذا إذا كان يمين، وإذا كان طلاق مراجعة دارة الإفتاء.
0: غالبا براجع، والمفتين لما بيشوفوه إنه حالة ليس قاصد فيها الطلاق غالبا بيكون كفارة
1: يمين.
0: إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم.
1: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية.

0: طعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14.

0: أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يسرنا أن نستضيف نخبة من الطلبة

0: دارسين في دار القرآن الكريم في مسجد الشهيدة فرح نشمي الفايز في منطقة الجيزة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة. واسمحوا لنا في البداية أن نرحب بفضيلة المشرف على هذه الدار فضيلة الشيخ الدكتور فواز السلواني. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: حياكم الله دكتورنا العزيز، بارك الله فيكم. يعني بادئ ذي بدء، يعني نثمن جهود هذه القناة المباركة في هذه الجهود الكبيرة العظيمة في نقل صورة الإسلام السمحة ودور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى تحقيقا للأهداف وللرؤية وللرسالة لجلالة سيدنا المعظم حفظه الله تعالى ورعاه قائد هذه البلاد عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، ممثلة بتحقيق هذه الصورة وهذه الأهداف وهذه الرؤية وهذه الرسالة على يد نخبة يديرون الأوقاف إدارة حكيمة بناية على هذه الرؤية العظيمة، ممثلة بوزيرنا الأكرم الدكتور محمد الخلايلة حفظه المولى سبحانه وتعالى ورعاه، والأمين العام الدكتور إسماعيل الخطبة، والكادر الإداري والكوادر الذين يعتنون بهذا الأمر على وجه الخصوص نقلا لرسالة الإسلام السمحة. دكتورنا العزيز، نثمن هذه الجهود لهذه القناة المباركة، جزاكم الله خيرا.
0: الله يكرمك، جزاك الله كل خير. كما نرحب بصحبك الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب أحمد ناصر العجارمة، أهلا وسهلا بكم أخ أحمد، والطالب محمد فواز السلواني، والطالب سلمان عايد القطيفان، وكذلك إن شاء الله سيقرأ معنا ضمن المبادرة الملكية السامية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها كل من الطالبين الريان ماهر القطيفان. أهلا وسهلا بكم يا ماهر، والطالب مسلم عايد القطيفان. فضيلة الدكتور فواز، طبعا خير ما نستهل به لقاءنا هذا سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا ولقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حماة الإسلام في هذا البلد المبارك والمدافع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في فلسطين الحبيبة، وبنية أيضا تعليم قراءة سورة الفاتحة بالنسبة لمن لا يجيد قراءتها، باعتبار أن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها وفق ما ذهب إليه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقرأ فضيلتك أولا ثم نعيد والشباب وراء فضيلتك كل آية بآية.
1: نعم.
0: تفضل.
1: طبعا أعزائي الطلبة، تفضل الدكتور الكريم العزيز على قلوبنا صاحب الموقف والهم والهمة والكلمة، جزاه الله خيرا على هذا الجهد العظيم المبارك بنقل هذه المقامات بتحقيق المقالات حتى نخرج بصورة لهذه المساجد المباركة تحت إشراف من انتخب من وزارة الأوقاف لإدارتها لتعليم طلاب هذه الدور كتاب المولى سبحانه وتعالى مع الوسطية والاعتدال، ناهجين منهج الحق سبحانه وتعالى الذي يقول جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ولقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الدكتور فواز السلواني، بما لا يتجاوز دقيقتين الله يكرمك، حدثنا عن نشأة هذه الدار في مسجد الشهيدة فرح نشمي الفايز في لواء الجيزة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وطب قلوب وطب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحدث عن هذه الدار المباركة التي سبحانه وتعالى من علينا في هذه المنطقة المباركة، انطلقت وهي حديثة النشأة مع هذا النشأ المبارك ضمن إطار منهج وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ندرس فيها المستويات الثلاث، الأول والثاني والثالث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بكتابه منتهجين نهج نبيه صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما.
0: كم طالب يدرسون الآن في الدار؟
1: بفضل المولى سبحانه وتعالى بدأت الدار بفضل الله سبحانه وتعالى بحجر الأساس قريبا من 18 طالبا بفضل الله عز وجل، وأبشركم أن الأمر والعدد في ازدياد بفضل الله سبحانه وتعالى والإقبال على هذه الدار.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: المستويات التي يدرس فيها الطلاب في هذه الدار، مستويات التلاوة الأول والثاني والثالث، أم أنكم الآن بما أن هذه الدار جديدة
1: بفضل الله سبحانه وتعالى في بدايتها انتهجنا منهجا في المستوى الأول مع تصحيح التلاوة؟
0: نعم.
1: انتهجنا منهجا دكتورنا العزيز في التطبيق، التطبيق على القراءة حتى يتعلم الطالب ثم يحفظ العلم النظري.
0: تمام.
1: بدأنا بما أنهم حدثاء الأسنان فلابد أن ننهج معهم شيئا يليق بأعمارهم، فبفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا بالتلاوة ضبطا من خلال التصحيح، ثم نتجرج بعد ذلك بالمستوى الأول بفضل الله سبحانه
0: ما شاء الله. إذا نبدأ مع الطالب أحمد ناصر العجارمة، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل أخ أحمد؟
2: أربعة أجزاء.
0: أنت الآن في المستوى الأول كما فهمت من فضيلة الدكتور. إن شاء الله أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل، بارك الله فيك.
2: إن شاء الله.

0: قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا يا أحمد ناصر العجارمة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة تبارك. فضيلة الدكتور فواز السلواني، ما رأيك وتوجيهك للطالب أحمد ناصر العجارمة بناء على تلاوته المباركة هذه؟
2: بارك الله فيك دكتورنا، وهذه يعني إشادة أوسمة توضع على الصدر بفضل الله عز وجل جهد الطالب أحمد على نفسه في بذل التلاوة الصحيحة والتزامه بهذه الدورات المنعقدة في المستوى الأول، فقد أحرز شيئا بفضل الله عز وجل يعني طيبا في هذا المستوى. إشارة بسيطة شيخ أحمد، جرت العادة نحن نفسر منهج التلاوة على التطبيق. إن كنتم قلنا أن النون ساكنة جاء بعدها حرف الكاف، وحرف الكاف من حروف الإخفاء ويسمى إخفاء حقيقي بغنة مرققة. لماذا قلنا مرققة؟ لأن الإخفاء ينقسم إلى قسمين، مرققة ومفخمة، إخفاء مرقق وإخفاء مفخم، هذه إشادة. وحرف الغنة المشدد، كنا النون إن وردت مشددة حرف غنة مشدد بمقدار حركتين، الحركة الغنة تخرج من الخيشوم لا عمل للسان به. جزاك الله خير على هذه التلاوة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد.
1: آمين. بارك الله فيك يا أحمد، ونسأل الله لك التوفيق في علاقتك مع كتاب الله عز وجل. نأتي الآن إلى الطالب الثاني، الطالب محمد فواز السلواني. كم تحفظ من كتاب الله عز وجل يا شيخ محمد؟
3: ثلاث أجزاء.
1: ثلاثة أجزاء. أنت الآن في طور المستوى الأول، أليس كذلك؟ نعم. نسأل الله لك التوفيق، وأسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل يا شيخ محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا الطالب محمد فواز السلواني على هذه القراءة المباركة لما تيسر لك من سورة الواقعة. وما هو توجيهك فضيلة الدكتور فواز السلواني وتعقيبك على هذه التلاوة الماتعة؟
2: الله يجزاكم الخير يا دكتورنا، يعني هذا الثناء من إنسان لا نزكيكم على الله، بارك الله فيكم. ولذلك دكتورنا العزيز، يعني الطلاب في هذه المرحلة، يعني مرحلة النشأ وتصحيح التلاوة، وأنزلنا أيضا بفضل الله عز وجل التلاوة على نظام التطبيق العملي على كتاب الله سبحانه وتعالى. في بعض الملاحظات شيخ محمد، كما جرت العادة في الإدغام، ننظر إلى التنوين، ننظر إلى التنوين، سواء كان التنوين فتح متتابع أو ضم متتابع أو كسر متتابع، فننظر للحرف الذي يليه. إن كان واو نقول تنوين فتح متتابع، جاء بعده حرف الواو، وحرف الواو من حروف الإدغام ويسمى إدغام ناقص. بقولنا بهذه الطريقة نتقن، فبحاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى للممارسة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تجتاز المستوى الأول بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: محمد فواز السلواني، نسأل الله لك التوفيق في علاقتك مع الله تبارك وتعالى، وكل هذه الهنات ستتلاشى إن شاء الله مع الاستمرار بتعلم كتاب الله
2: إن شاء الله
1: عز وجل، والانتقال من المستوى الأول إلى الثاني والثالث، ومن ثم أخذ الإجازة بمشيئة الله عز وجل. الطالب سلمان عايد القطيفان، حياكم الله يا شيخ سلمان. كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ تحفظه جزءا واحدا. تمام، أنت الآن في المستوى الأول في هذه الدار.
3: لا، المستوى التأسيس.
1: تمام، أسمعنا شيئا من كتاب الله، الله يكرمك يا شيخ سلمان.

فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وجزاك الله خيرا الطالب سلمان عايد القطيفان على هذه القراءة المباركة لما تيسر لك من سورة النبأ. فضيلة الدكتور فواز السلواني، ما توجيهك وتعقيبك على هذه التلاوة المباركة للطالب سلمان القطيفان؟
2: جزاك الله خير دكتورنا العزيز، يعني نشيد بهذا الجهد المبارك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى دكتورنا العزيز، ونطلب منه ومن جميع زملائه
1: المزيد
2: المزيد من البذل والعطاء،
1: لأن هذا المزيد لا يمل منه.
2: لا يمل منه، نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا النشأ المبارك في هذه الدار المباركة، وأن نسأل الله كذلك الأمر أن يمن عليهم من واسع فضله ورحمته، وأن نراهم إن شاء الله سبحانه وتعالى في المستويات المتقدمة
1: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى الفقرة المتعلقة بالختمة الملكية للمصحف الشريف، انطلاقا من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالته. من أين سنقرأ إن شاء الله؟
2: إن شاء الله من الجزء التاسع. التاسع إن شاء الله.
1: من سورة الأعراف.
2: سورة الأعراف إن شاء الله.
1: على بركة الله.
2: على بركة الله. نفتح إن شاء الله صفحة 162 سورة الأعراف الجزء التاسع. قراءة إن شاء الله بتأودة وتأنن بصوت متوسط. أعوذ

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة جماعية قرأها علينا مشرف وطلبة دار القرآن الكريم في مسجد الشهيدة فرح نشمي الفايز في منطقة الجيزة، لواء الجيزة التابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة بالطبع. كانت هذه الآيات من سورة الأعراف، وهذه القراءة الجماعية انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور فواز السلواني المشرف على هذه الدار، ولصحبك الكرام من الطلبة الدارسين فيها، الطالب أحمد ناصر العجارمة، والطالب محمد فواز السلواني، والطالب سلمان عايد القطيفان، والطالبين كذلك الريان ماهر القطيفان ومسلم عايد القطيفان. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والشكر موصول كذلك مستمعي الكرام إليكم على حسن المتابعة والاستماع. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله من برنامج من دور القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: هذا كويس؟ طيب ارفع لك تبع ال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير

0: المائدة اليمنية والخليجية. لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. صر 6-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء. انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية. بتتناول فرشة طبية 100%. بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول. بدك نومة هنية. فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى شارع الحرية شارع مكة دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان. بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها. بلح البحر بنكهات جريئة. مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا. سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير نخرج النجوم. نهاية أبو علندا بداية سحاب 079-671-515-4.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. تفضل شيخ أحمد، تكلمنا عن بقي عن ما وصلنا إليه من المكروهات.
9: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وصورة أمامه أو بحذائه أو في السقف أو معلقة، وصلاته حاسرا رأسه للتكاسل أو للتهاون بها لا للتذلل، وفي ثياب البذلة، ومسح جبهته من التراب فيها، والنظر إلى السماء، والسجود على كور عمامته، وعد الآي والتسبيح فيها.
5: بسم الله. من المكروهات في الصلاة عندنا الآن أن يصلي المصلي إماما كان أو منفردا إلى صورة، وهنا نحتاج أن نقف على ما هو المقصود بالصورة. الصور نقسمها إلى نوعين، نقول صورة مشبهة بخلق الله، وصورة فوتوغرافية. نحفظ: صورة مشبهة بخلق الله، وصورة إيش؟ فوتوغرافية. الصورة المشبهة بخلق الله هي الرسم، يعني أنت ترسم، النحت، النقش، التمثال. يعني هذه الأربعة نجعلها صورة مشبهة بخلق الله، يعني شخص فعلها من عدم وشابه بها خلق الله من ذي الروح. فعل إنسانا، فعل أسدا، فعل نسرا، هاي صورة مشبهة بخلق الله، هذا نوع. والنوع الثاني هي الصور الفوتوغرافية التي تكون بالكاميرات كما تعرفونها المختلفة. النهاية الكلام في هذا الأمر، الصورة الفوتوغرافية خارج عن محل البحث، لأن وردت أحاديث متواترة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير والصورة ودخول الملائكة في بيت فيه صورة. هذه الأحاديث مشهورة ومتواترة كثيرة جدا وردت في هذا المعنى. ونستحضر في هذا ما كان في الجاهلية من اتخاذهم الأصنام وعبادتها والصلاة إليها، وبالتالي الصور على اختلاف أنواعها هي مشابهة لهذه الأصنام المعروفة فمنعت. أما الصورة المشبهة، الصورة الفوتوغرافية، هذه نسميها عكس، حبس ظل، وهي كصورتك في المرآة وصورتك في الماء، فلا نجد أي من النصوص تمنعك من النظر في المرآة، بل يستحب ويستحسن للرجل وللمرأة أن ينظر في المرآة فينظم ثوبه ولحيته ووجهه وشعره، هذا شيء حسن، إن الله جميل يحب الجمال. فهذه الصورة التي رأيناها في المرآة حبسناها بقيت، فبالتالي هذه الهيئة هي خارجة عند المحققين من العلماء، سواء من المصريين أو من العراقيين أو من غير من علماء الشام، خارجة عن النهي الوارد في أحاديث النبي، ولا تقبل أي فتوى تتكلم عن أن الصور الفوتوغرافية داخلة في النهي الوارد في الأحاديث المتواترة والمشهورة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فعل شيء من عدم، وهنا فقط حبسنا ظل، وإلا لوقعنا في إشكالية كبيرة، فحرمت الهواتف حسنا، وحرم التلفاز والشاشات، وحرم كل ما نعيش منها، لأن هاي كلها صور. حياتنا أصبح الصور يعني جزء أو ركن منها، يعني شيء ركن، أقصد يعني شيء لا يتجزأ منها، أينما نظرت إلى الجريدة، إلى التلفاز، إلى الهاتف إلى أي شيء، دائما أنت نحن أصبحنا في عالم الصور الآن يعني. فبالتالي هذه ليست محل بحث، ليست داخلة فيه. فبقينا في كلامنا في هذا على الصورة المشبهة بخلق الله. الكلام دقيق، فأرجو أن ينتبه جدا. ممكن نجد البعض يتشدد في هذا الأمر ليفعل ما شاء، هذا شأنه في نظر العبد الفقير، لا يلتفت لكل هذا. والفتاوى المتعلقة بهذا الباب يقول جزما هي خاطئة، فلا نقبل حتى الاختلاف في مثل هذه المسألة، لأنه سيسبب إشكالا كبيرا في حياة المسلمين، ويوقع المسلمين في حرمة كاملة دائمة في كل حياته. وبالتالي هذه الصورة التي هي الصور الفوتوغرافية يصبح المحرم منها ما كان فيه فجور، كشف للعورات، نشر للفحشاء وما شابه ذلك. أما نقول الصورة حرام ويستثنى منها للضرورة الصورة على الجواز، الصورة على الهوية، يعني نجد بعض الفتاوى الغريبة في مثل هذا، فهذه جائز الضرورة، كما يقول التأمين حرام وجاز منه ضرورة التأمين الإلزامي، الدولة تجبر عليه، لا تعطي رخصة للسيارة إلا أن تفعله، أنت مجبر على هذا. طب تفضل يا من تفتي بأن التأمين حرام، اركب سيارة بدون تأمين، تفضل الضمان الاجتماعي تأمين، تفضل اشتغل ولا تقبل ولا تأخذ ضمان اجتماعي، التأمين الصحي تأمين، تفضل اعمل بلا تأمين. أول الناس سنجده لا يركب سيارة إلا بتأمين، ولا يشتغل في شركة إلا بتأمين، ولا بتأمين صحي وضمان اجتماعي. فهذه الفتاوى مثلها فتاوى، يعني أقل ما أقول فيه هي فتاوى مزعجة، وتفسد على المسلمين دينهم وحياتهم، ويستغربون أن الدين كيف يمكن أن يقول بمثل هذه الأفكار يعني الغريبة. فمثل هذه الفتاوى حقيقة لا عبرة بها ولا قيمة لها، يعني ما نجده من تحريم، ونقول فقط ضرورة الصورة جازت، لا الصورة من المباحات، وهي حبس وعكس الظل. فما الذي يفترق هذه الصورة؟ أنت وقفت أمام المرآة بقيت 10 دقائق تنظر صورتك موجودة، لم يقل أحد بتحريم مثل هذا، أو بقيت صورة لك محفوظة بطريقة تقنية فنية على الجدار سنوات، ما الفرق بينها؟ لا يظهر معنى فقهي للفرق بينه. أنا أسف وقفت مع هذه وأعدت فيها فقط لتأكيد فكرة من أن لا نشوش على المسلمين حياتهم ودينهم، ولا يصبح المتدين إنسان غريب في مجتمعه بحمله لأفكار في غاية الغرابة. لا مثل هذا حقيقة يكون خطأ وإشكالا عند بعض الفضلاء ممن يتبنون مثل هذه الفتاوى وهذه الأفكار. فإذا الصور الفوتوغرافية هي مباحة، نفعل ذكريات لنا لأولادنا لأزواجنا، بس الإشكالية فيها أن يكون كشف حرمات، نشر لفحشاء، أيضا نشر لصور نساء لا نقبل في مواقع التواصل وما شابه ذلك، يعني كل ما يكون مخالفا للعفة والطهارة والكرامة ما شابه ذلك يعني ينكر ولا يقال بجوازه. إذن موضوعنا الآن هنا في تعليق الصورة، بس هذا الموضوع نتكلم عنه بالصورة. إذن كلامنا في غرفة نصلي فيها، وهذا في بيوتنا يعني، فنجد فيها صورة الوالدة الوالد الأبناء، ممكن صورة للزوجين مع بعضهما، صورة للزوج، فهل مثل هذه الغرف التي فيها صور للأبناء والآباء والأزواج فيها كراهة؟ الجواب لا كراهة فيها، لكن ممكن نقول في نوع كراهة إذا كانت الصورة في أمامك، يعني في جهة القبلة، فأصبحت الكراهة ليست من جهة أنها صورة، من جهة أنها تشغل، يعني بدل أن تصلي أنت تتأمل في نفسك، ما شاء الله جميل. فتصبح المشكلة ها هنا، يعني أي شيء يكون في جهة القبلة ويشغلك مثل الزخرفة وما هذا كره، فأصبحت علة الكراهة ليست راجعة للصورة، وإنما راجعة لشيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو يعني شيء يشوشك ويفوت عليك خشوعك. انتهينا من هذا. الصورة الآن نحن أمام صورة مشبه بخلق الله على اختلاف نوعها، قلنا رسما نحتا نقشا تمثالا، أربعة، فكانت في اتجاه القبلة. هذه الآن كرهوها ولكراهتها، ولها صورتان، هي صورة لها صورتان، لها وجهان أفضل حتى لا يكون صورة صورتان. الأول في صنعها يعني فعلها، والآخر في اتخاذها. فجعل فقهاؤنا كراهة الفعل لها ترجع إلى مضاهاة خلق الله، مشابهة خلق الله، ويكون هذا راجع لفعل شيء من عدم، يعني ما في شيء وأنا فعلت هيئة ضاهيت وشابهت خلق الله، بس شرطها إيجاد شيء من عدم. والثانية، هناك الوجه الثاني الاتخاذ لها، الاتخاذ بمعنى لبسها، تعليقها، وضعها على الجدار وما شابه، وضعها في السجادة، وضعها على السترة، وضعها على الوسادة وما شابه، هذا نسميه الاتخاذ. كراهة

التعظيم، التعظيم، فجعلوا العلة راجعة، يعني شيء تعظمه الله نعظمه ونسجد له. المجوس يعظمون النار ويسجدون لها، البوذيين لا أعرف يعظمون البقرة ويسجدون لها، يعني المهم فكلنا فيعظم التعظيم. فالاتخاذ علة، الاتخاذ يرجع للتعظيم والتشبه، اللي هي التشبه بعبادة الأصنام، التشبه بعبادة الأصنام وتعظيم هذه الصورة. وقلنا الفعل لها ابتداء مضاهات خلق، حتى في الأحاديث عن عرش يضاهون خلق الله، يضاهون يشابهون خلق الله، يعني الله خلق إنسان هم يحاولون أن يفعلوا هذا برسمهم. طيب هذا الآن فعلهم من العدم، قلنا فيه كراهة، فعله من العدم فيه كراهة لأن فيه مشابهة ومضاهات خلق الله. اتخاذه رجع للتشبه بعبادة الأصنام والتعظيم، ولذلك كانت الكراهة فيه متفاوتة، الكراهة فيه متفاوتة، أشدها أشد الكراهة فيه ما كانت أقوى في التشبه بعبادة الأصنام والأقوى في التعظيم، وهي أن نسجد على الصورة، يعني تكون الصورة أمامنا ونسجد عليها، هذه أعلى الدرجات. ثم أن تكون الصورة أمامنا في الجدار، ثم أن تكون الصورة فوقنا الثالثة، ثم الرابعة تكون عن يميننا، والخامسة أن تكون عن يسارنا. فنبدأ بأشدها كراهة السجود، ثم أمامك، ثم فوقك، ثم عن يمينك، ثم عن يسارك. فهمناها؟ أما إن كانت خلفك، يعني الغرفة التي تصلي فيها وصورة رسم أو نحت أو نقش أو تمثال أو ما هو خلفك ليس أمامك، قالوا خلاف الأولى، فيما يكون خلفه فقط خلاف الأولى، فيما يكون خلفه فقط خلاف الأولى. رأينا كم الفرق كبير، كبير جدا. أما إن كانت تحت قدمه فلا كراهة، يعني عندما وقف للصلاة الصورة تحت قدمه، تحت ركبتيه لا كراهة، لأنه هنا أصبح إهانة واستهانة، فلم يعد وجه للكراهة من العبادة والتعظيم، فزال كل هذا. أرجو أن نفهمه جيدا. لذلك المصنف رضوان، انظروا ماذا قال رضوان الله عليه، وقال وصورة أمامه، يعني يكره أن يصلي إلى صورة أمامه أو بحذائه. طبعا قال، ما قال يسجد عليها، تذكرون في عبارة الهداية لا يجد هذا، بس في الكتب الأخرى صرحوا موجودة، بس ممكن في موضع آخر، بس في هذا الموضع عندما تكلم صاحب الهداية في البداية كان يتكلم ولا يسجد للصورة، ثم فيما بعد قال أمامه بحذائه في السقف معلقة. وقاية الرواية هذا المتن العظيم هو مأخوذ من الهداية، فحتى كل عبارة تشكل علينا هنا اذهب وافتح الهداية، فالهداية كأنه شارح للمتن، يعني الهداية التي نعرفها أصعب الكتب بالنسبة للمتن سهلة، يعني هي لأنه هناك يشرح العبارة، هنا يأتي بها إيش، هناك قد نقرأ ثلاث صفحات، هنا ثلاثة أسطر، ممكن السطر هنا بصفحة هناك، لأن هنا اختصار موجز، يعني أوجز ما في الهداية. والهداية تعرفون أعظم الكتب عند السادة الحنفية رضوان الله عليه، ومن فهمه وتعلمه خلاص يصبح من العلماء ما شاء الله. فكذلك الوقاية ليست أقل شأنا، لأنها خلاصة وزبدة إيش، هذا الهداية العظيمة. طيب فلذلك هنا شبه عبارة الهداية، قال يعني بعض الأشياء التي ذكرته ما فصل، لأن في الهداية وزعها فذكر في هذا الموضع هذا الذي فصلته، الله أعلم أفضل. قال وصورة أمامه، يعني يكره أو بحذائه، بحذائه يعني على أحد

جانبيه يمينا وشمالا، أو في السقف، كانت الصورة في السقف، أو معلقة نازلة تعليق، يعني لا يضرنا. الآن في الشرح للوقاية قال: فإن كانت خلفه أو تحت قدمه لا يكره. طبعا عندما قال لا يكره قبل قليل أنا قلت خلفه كراهة التنزيه، فهو عندما قال لا يكره أراد نفي كراهة التنزيه، أراد نفي كراهة التحريم، التنزيه خلاف الأولى ما في ضر. أما تحت قدمه قدميه هي ما في كراهة، يعني فرق، تحت قدميه لأنه إهانة، أما خلفه ما في إهانة بس ما في تعظيم ولا في تشبه بالعبادة. يعني أنا لا أصلي إلى شيء أجعله خلفي، إذا صليت إلى شيء أجعله إمامي فوقي أسجد إليه وما شابه ذلك. فإذا يعني حتى نفرق، تحت قدميه لا كراهة، نعم، أما خلفه خلاف الأولى. أرجو أن نحفظ هذا التفصيل الذي ذكرته. هذا يعني كلامه ها هنا رضوان الله عليه كان فيما يتعلق بوجوه الكراهة للصورة. وبعد قليل المؤلف نفس رضوان الله علينا عليه سيحدثنا عن هناك هيئات للصور لا تكره. يعني هنا ذكر ما يكره أن تكون أمامه بحذائه في السقف معلقة، سيكلمنا إن كانت بلا روح لا كراهة، إن كانت صغيرة يعني حقيرة لا كراهة، فسيخبرنا أيضا عن الصور الأخرى. هنا تكلمنا عن الصور المكروهة، ذكر بعضها العبد الفقير فصلت أكثر مما ذكر، وهذا حسن فلنعرف. فإذا ألخص الفكرة حتى فرقنا ما بين في هذا الموضوع، سنتكلم بعد قليل عن الموضع عن هذا الموضوع مرة أخرى. فصلنا الكلام أنه الصورة في المكان الذي يصلي فيه إمام أو منفرد لا فرق في ذلك، إذ كانت صورة فوتوغرافية لا كراهة فيه، لأن الصورة الفوتوغرافية خارج عن محل البحث وليست هي الصورة المنهية عنها في الأحاديث المتواترة والمشهورة، وإنما كلامنا عن الصورة اللي هي المشبه بخلق الله بأنواعها الأربعة التي ذكرت، وهذه علتها قلنا في الاتخاذ التعظيم والتشبيه يعني بعبادة الأوثان، وبالتالي الكراهة تكون أمامك تسجد عليها أمامك فوقك يمينك هكذا التري أمامك تسجد إليها تسجد إليها ثم في أمامك ثم فوقك في السقف ثم عن يمينك ثم عن شمالك جعله. أما في الخلف قلنا خلاف الأولى فلا، فممكن تكون في زيارة لشخص وما شابه ذاك فعنده معذرة تمثال لبقرة تمثال لشيء وتريد أن تصلي لا تجعله أمامك اجعله خلفك، انتهت الكراهة. إذا جعلناه إيش خلفنا لا أمامنا انتهينا من هذه الكراهة. هنا يطرح سؤال، طيب أنتم قلتم لا كراهة في الصورة إن كانت في المصلى، فإذا يمكن لنا أن نضع الصور في المساجد، ما رأيكم؟ الجواب لا، لا نضع الصور في المساجد. ونقول بكراهة ذلك نعم، لأن بيوت الله معظمة، فنكره وضع الصور فيها، الصور لأي كان، حتى رئيس دولة، حتى للكل، لأي أحد، لأن هذه أماكن أقيمت لعبادة الله عز وجل، والإنسان فيها يحتاج إلى ما يذكره بالله لا ما يذكره بعبيد الله، حكاما أو محكومين. وبالتالي نحن مساجدنا نترفع بها أن تصبح كالكنائس مليئة بالبراويز والسفر. يستحسن أن نضع أسماء الله الحسنى في المسجد، نعم هذا من تزيين المساجد وتجميلها ومما يجعلك تذكر إيش تذكر. أن نجعل بعض الآيات في المساجد، هل هذا حسن؟ نعم هذا من تعظيم شعائر الله، فكل ما كان من تعظيم شعائر الله فعلناه.

0: بعض القليل سنقرأ عن الزخرفة وما شابهها أنها شيء حسن في المساجد، مستحسن، لأن هذا من التعظيم فنفعله. طب نرى، طالما تكلمنا في هذا الموضوع، نرى في بعض المساجد يضعون أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ممكن في بلدنا المبارك الأردن قليل، الحمد لله توجد بس قليل، بس إذا ذهبت إلى بلاد أخرى كل المساجد فيها دائما يضعون هذه. طيب كيف تضعون أسماء هؤلاء الصحابة في المسجد؟ هذا وضع لها هؤلاء الصحابة في المساجد شاع وعرف من التاريخ، يعني مساجد عمرها مئات السنوات وتجد فيها مثل هذه الكتابة أحيانا على ما أعلم الله أعلم. فإذا هذا شيء توارث في الأمة وأصبح حاله مثل حال المئذنة. كيف أن المئذنة ما فعلها نبي الله، لكن صلوات الله، لكن من كل من جاء بعده فعلها، لأن فيها تلبية لأمر الله برفع الآذان وإسماعه للناس، فأصبحت شعارا من شعارات أهل السنة يميزهم عن غيرهم ويتعرفون بها على على المساجد للمسلمين، لحتى ليس لكل المسلمين، فشيء يميزهم. ولذلك نقول المئذنة من السنن المؤكدة ومن شعائر الدين، وننكر أشد الإنكار على أحد يبني مسجدا ولا يجعل له مئذنة، لأنها أصبحت شيئا شائعا معروفا متوارثا شيئا حسنا. ووضع هذه الأسماء الأربعة الكريمة في المساجد أيضا هذا شيء اشتهر في تمييز أهل السنة عن الفرق الضالة الأخرى الذين لا يقبلون خلافة بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو يشتمون أو ما شابه ذاك. فأنت ترفع وتقول نحن أهل سنة نعظم هؤلاء الأربعة ونقدمهم، لأن بهم نقل الدين وحفظ الإسلام وشهد لهم بأحاديث لا تحصى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانتهم ورفعتهم والدرجة التي بلغوها. فتعظيمهم وتقديمهم من تعظيم شرع الله، وأيضا يميز أهل السنة عمن ضل السبيل من الفرق الأخرى، وبالتالي مثله نستحسنه ونستحبه ويعني نأمر به ونقول حسن أن يفعل ونتمسك به. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
9: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
12: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
13: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
14: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
15: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
14: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
15: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
14: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
15: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
14: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
13: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
14: كل عظامي بتوجعني.
16: هاي وصفة طبية وسلامتك.
14: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
16: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
14: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
13: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
17: هاتف رقم 037-1010-25.
18: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
17: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
19: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
20: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
19: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
20: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس، بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

0: يا إلهي، ذهب الناس بمال وبجاه، وأنا جئتك بالركعة والدمعة بالصدق، وقد أسلمت أمري. فاقض ما أنت تراه، أنت ربي، أنت حبي، أنا أرجوك ولا أرجو سواك. فإذا ما اشتد كربي، وإذا ما زاد ذنبي، عدت للنبع أروي النفس من فيض علاك. ليس من يسأل ربا مثل من يسأل عبدا، ليس من يخشى وعيدا مثل من يرقب وعدا. بك يا رباه قلب العبد يرتاح ويهدى، وبغير الله يبقى العيش أنات وسهدى. يا رب، اللهم إنك قد دبرت كل شيء قبل وجود كل شيء، وقد علمنا أنه لن يكون إلا ما تريد، وليس هذا العلم نافعا إلا أن تريد، فزدنا بخيرك وارفع شأننا بفضلك، واغمرنا بعنايتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا أحسنا بك الظن، فأحسن لنا الثواب، وأعطنا من الدنيا ما تقينا بها فتنتها، وتغنينا به عن أهلها. وتجعله لنا بلاغا إلى ما هو خير لنا منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.
1: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية الشيخ،
0: عفاكم الله.
2: ممكن أسأل سؤالين؟
0: تفضلي.
2: هلأ بالنسبة للسؤال الأول، استوقفتني آية في سورة الكهف، إنه لما انطلقا سيدنا موسى وسيدنا الخضر، إنه أتيا أهل قرية.
0: نعم.
2: بداية الآية إنه أهل قرية، بس لما جاوبوا سيدنا الخضر إنه ليش يعني ما استطعموهم، ليش الغاية إجوا على هاي القرية عساس إنه يبنوا السور للغلامين.
0: نعم.
2: لما جاوبوا إنه مدينة.
0: طيب سؤال، يعني هذا الاستفسار السؤال.
2: إنه
0: أو السؤال
2: يعني
0: الثاني.
2: الغاية إنه أولها قرية، بعدين قالوا إنه في بعدين مدينة.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني، هلا بالنسبه لبر الوالدين،
0: نعم،
2: هلا شو موقف الاباء من الابناء، هلا اذا مثلا رفعوا صوتهم او عقوهم أو يعني اذا مثلا خاصموهم هيك، يعني قطع صله رحم اذا يعني الام او الاب خاصموا ابنائهم لانهم رفعوا صوتهم عليهم، ممكن قطع رحم؟
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: شكرا لك،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: حياكم الله.

0: لو سمحت شيخ، عندي سؤالين.
1: تفضلي.
0: السؤال الأول، زوجي بعمل بشركة لبيع القطع الإلكترونية،
1: نعم.
0: هذه الشركة بيطلع منها توالف، الشركة الأم بتعوض الشركة بدل التوالف بفلوس، وبتعطي أمر إتلاف لهاي القطع الإلكترونية بالرغم من إنها صالحة لكن فيها مشاكل بسيطة.
1: نعم.
0: زوجي المطلوب منه يتخلص من هاي القطع،
1: نعم.
0: فهو بعطي صاحب الشركة مبلغ وباخذ هذه القطع وبتاجر فيهم، لأنه مصيرهم بالنهاية للإتلاف، فهو بيعوض صاحب الشركة يعني بمبلغ اتفقوا عليه، يعني سواء كانت صالحة أو مش صالحة، وبتاجر فيهم.
1: نعم.
0: السؤال الثاني، معي مبلغ للأضحية لكن أنا بولي أشياء أخرى عن الأضحية، هل هذا بصير أو
1: لا
0: لا؟
1: عفوا، السؤال الأول الآن هو تحدث عن زوجك، هو مطلوب منه أنه يقوم بإتلاف هذه القطع.
0: نعم، مطلوب منه إتلافها، الشركة الأم حكت لهم إتلفوها محليا،
1: نعم،
0: فهو مطلوب منه
1: وبالاتفاق مع
0: إتلافها،
1: مدير الشركة هنا يقوم.
0: الاتفاق مع مدير الشركة أنه يعطيه فلوس بدالهم بغض النظر صالحين أو غير صالحين للاستخدام،
1: نعم.
0: أنه يعطيه مبلغ عليهم.
1: طيب السؤال الثاني.
0: السؤال الثاني، أنا معي مبلغ للأضحية، يعني أنا قادرة على أني أضحي، لكن أنا بدي يعني أولي فيها إشي ثاني، مثلا شراء مكيف للبيت أو أي إشي ثاني يعني، فأنا شايفة يعني أنه أولوية أكثر من الأضحية، لكن أنا متوفر معي فلوس، فبدي أشوف يعني هون مسموح أو لا.
1: نعم.
0: إيه، وآخر سؤال، أنه إذا حتى ضحيت بجوز جمع نية الأضحية والعقيقة؟ وشكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: شلونك يا دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: والله ودي نسأل سؤال عن الضحية يا سيدي.
1: تفضل.
2: أنا كل سنة أضحي، بس ما زي ما تقول ما نبه زي ما تقول عن فلان وعن فلان، والله نبه عن الدار كلها كاملة.
1: عنك وعن أهل بيتك.
2: عني وعن أهل البيت يا جوز هذا يا سيدي والله.
1: طيب الله يتقبل إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك يا سيدي.
1: حياكم الله.
2: يا أهلا بك يا أهلا.
1: نأخذ اتصال أخير.
3: السلام عليكم يا دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله
3: والله
1: يعافيك.
3: سؤال لسعادة المفتي.
1: تفضل.
3: أنا كنت مشارك أنا واحد بسيارة، إحنا معروف إنه السيارة ما فيش عليها يعني زكاة، لكن امبارح فضينا الشراكة، يعني أنا وياه قعدنا تقريبا 10 شهور شركة. الآن يعني هل بصير يترتب علي زكاة على المبلغ تقريبا 5000 دينار من تاريخ يعني امبارح، ولا انه انا
1: انتوا
3: في
1: شرطوها
3: علي
1: للعمل ولا يعني استخدام شخصي؟
3: بقينا للعمل مش شركة، انا وياه براد يعني، وامبارح قال لي يا عمي تعال خذ مصاريك وخلصنا بتراضي.
1: نعم.
3: هون سؤالي، هل انه انا المبلغ اللي اخذته بترتب علي زكاة اعتبار من يعني كمان سنة بعد حول، ولا لازم أنا أدفع؟
1: طيب المبلغ حوالي 5000 دينار.
3: تقريبا
1: حوالي 5000.
3: 5000 دينار صار بنتفع منهم تقريبا سنة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك دكتور.
1: حياكم الله.
3: آمين.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيد، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
1: الأخت السائلة تسأل عن آية في سورة الكهف، فانطلقا حتى في سورة الكهف فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا. نعم، المعروف. تقول هي يعني ورد لفظ قرية ومدينة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. طبعا هذه الآية الكلام ليس عن نفس الموضع وليس في نفس الموضوع. الآية الأولى تبين مكان الجدار وهو موجود في قرية.
1: في قرية.
4: الآية الثانية اللي فيها المدينة تبين مكان الغلمان البعيدين عن قريتهم لكن تواجدهم جاي في منطقة، في منطقة مدينة، وبالتالي هم مش موجودين عند الكنز، هم موجودين في المدينة والكنز في القرية محل مكان أبوهم. والآية تقول وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهم ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فالمسألة
1: أصحاب
4: إذن
1: الكنز كانوا في المدينة.

0: الكنز كان
1: في القرية،
0: في القرية، وأصحابه غلمان صغار راحوا على المدينة، راح يرجعوا إن شاء الله لقريتهم، هيك خبروا، وراح يأخذوا كنزهم، وإنه الله حافظه بصلاح بصلاح والدهم بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. كيف يتعامل، تريد توجيه منكم أيضا الأخت السائلة، كيف يتعامل الآباء مع الأبناء العاقين؟
0: طبعا بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر الأولاد، وأن يجعلهم ذرية صالحة تقر بها الأعين إن شاء الله تعالى. ومطلوب من الإنسان المسلم أن دائما يجعل جزء أو يجعل من دعائه في صلاته: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي آية: أصلح لي من أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. الأبناء قد يقعون في بعض الأمور التي تجعل الوالد يغضب منهم، والوالد يظهر غضبه. فإذا الوالد قاطع ابنه في بعض الأحيان، قد تكون هذه المقاطعة يعني جيدة ولكن مؤقتة، ليس المقصود منها المقاطعة بحد ذاتها، بقدر ما المقصود منها إظهار إنه الوالد في حالة زعل، وإنه الأصل في الابن ينتبه لهذا الأمر حتى يصلح الوضع،
1: تقويم سلوك.
0: فهي من باب التقويم ومن باب المعالجة، لا من باب إني بدي أقاطع المقاطعة الدائمة. وإلا فالأصل إني الأب ما بقاطع ابنه المقاطعة الدائمة، ولا بتركه لأصحاب السوء ولا لنفسه وهواه وشيطانه، وإنما تكون هذه طريقة علاجية مؤقتة حتى إن شاء الله بعدها ينتبه الابن لهذا الأمر ويرجع ويعتذر لوالده وتنصلح الأمور بمشيئة الله.
1: نعم. الأخت السائلة دكتور تحدث عن زوجها يعمل في شركة في مجال القطع الإلكترونية. الآن الشركة الأم تطالب بإتلاف قطع معينة، إتلاف، فهو بالاتفاق مع مدير الشركة في عندنا هنا في الأردن يقوم بإعطائه مبلغ من المال وهو يتصرف بهذه القطع ولا يقوم بإتلافها، ثم ربما يستفيد منها ويقوم ببيعها والتجارة بها.
0: الوكيل الأصل فيه أن يكون أمينا ومنفذا لرغبات موكله،
1: الوكيل المؤتمن.
0: الوكيل المؤتمن، وهذه مسألة فيها أمانة وفيها مصلحة للشركة، ولا يجوز الأصل لا يجوز إلا أن ينفذ الأوامر. ومصلحة الشركة في كثير من الأحيان أنه هذه القطع أول شيء يبيعها بسعر ممكن يفسد على الشركة قطعها، ثاني شيء ممكن يعود المشاكل اللي فيها اللي سببها أتلفت تعود بالإساءة للشركة في أنه والله قطعكم ما هي صحيحة.
1: نعم.
0: والأصل الثالث أنه أنا ملتزم، أنا أمين، لا يجوز أن أفعل ذلك. فكل هذا يدل على أنه هذا التصرف تصرف غير صحيح، والأصل فيه لا يجوز، وأنه هذه فيها مخالفة، وقد يصل الأمر إلى أنك أنت يعني تأكل هذا المال ويكون فيه يعني نوع من الحرام عليك لهذا التصرف.
1: هو يعني وكيل ومؤتمن. نعم. ومطالب بتنفيذ ما يطلب منه من الشركة الأم،
0: وفي تصرفه قد يترتب أذى وضرر على الشركة الأم.
1: أكيد.
0: ولذلك لا يجوز.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة، حكم الأضحية دكتور؟
0: الأضحية سنة.
1: لماذا هذا الربط؟ يعني هي تقول أضحي أم أقوم بشراء جهاز لمنزلي؟
0: هذا من باب إنه بعض الناس بيقول لك أنا عندي حاجات، ولما يكون عنده حاجات وهذه الحاجات ممكن تكون حاجات ماسة، لا مانع شرعا من إنه هو يأجل الأضحية. لكن أنا بدي أقول له شغلة: الأضحية وقتها ضيق، والحاجات الثانية وقتها موسع. ولذلك في بعض الناس يستغل الفرصة بيقول لك أنا الأولوية للأضحية. حتى في بين العقيقة والأضحية الفقهاء بيقولوا إذا أنا سألت سؤال وقت الأضحية أجعلها أضحية أم أجعلها عقيقة، الفقهاء بيقولوا أن تجعلها أضحية أولى، لأن وقت الأضحية مضيق ووقت العقيقة موسع. وهي مثلها، إحنا بنقول إذا كان الإنسان في عنده إمكانية أنه يأجل شهر وشهرين وحاجاته تنفك بما بعدها واستغل فرصة الأضحية، ما يفوتش هذا الأجر
1: أجور عظيم.
0: نعم، هذا أجر عظيم، ولذلك نقول له استغل هذه الفرصة. وترى على فكرة بعض الناس إحنا في الإفتاء بيسألنا بيقول أنا بدي أداين حق الأضحية، يعني هو أصلا ما معاه، لكن بقول لك أنا حريص على إني بدي أضحي وما بقدر ما أضحيش. بنقول له
1: لأنه علم ما يترتب على الأجور العظيمة.
0: نعم، علم بها، لكن بدي أقول له ونحن نقول له في الإفتاء: هذا ليس مطلوب منك شرعا أن

0: تجبر نفسك على هذا الأمر.
1: نعم.
0: هذا تصرف منك، لو فعلت وضحيتك صحيحة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر، ونسأل الله أنه يكون بسببها الله يوسع عليك أكثر وأكثر.
1: طيب يعني هي على الخيار، هي
0: على الخيار.
1: نعم.
0: هي
1: على طيب الخيار. والجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة دكتور؟
0: الجمع بين نيتي الأضحية والعقيقة، ترى الأولى والقول المعتمد عدم الجمع، القول المعتمد عند الفقهاء عدم الجمع، وهذا يكون الأجر أعظم، إنه واحد يسوي الأضحية لحال وعقيقة لحال. هناك قول آخر موجود وصحيح ويجيز الجمع، من فعله نقول نسأل الله أن يتقبل منه، لكن ما بيكون أجره مثل أجر من
1: ضحى
0: وعق إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن نية الأضحية عند الذبح، ماذا نقول؟
0: نية الأضحية الإنسان يقول يعني يذبحها بنية اللهم هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، فتكون هو المضحي وتكون السنية قد حصلت لكل البيت. بهذه الصورة يضحي الإنسان إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم
0: فلا يعني ما يتصرفه صحيح إن شاء الله، والله يتقبل منه.
1: آمين يا رب. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، كان يعني اشترك في شراء سيارة مع شخص، والآن فضوا هذه الشراكة، حصل على المبلغ حصته حوالي 5000 دينار، فيها زكاة دكتور؟
0: بداية الشركة التي كان أصل مالها لا زكاة فيه لأنها مستغلات، لما بيبيعوها
1: الريح، هو إذا في زكاة على الريح إذا بلغ النصاب وحال عليه القرض
0: مع ماله. نعم. ولذلك لا نقول له إنه 5000 من أول ما استلمتها صار عليها زكاة، وإنما هذا المال من يوم ما استلمته وبشرط إنه يكون بالغ النصاب، إذا بمر عليه سنة بتزكيه، وبالتالي هاي 5000 إذا كان معاك مال زكوي من قبل وعندك حول
1: تضاف،
0: وعندك زكاة تضاف إلها وتزكى معها.
1: نعم.
0: أما إذا لم يكن معه إلا 5000 هذه، فهذه غير بالغ النصاب الآن.
1: نعم.
0: وبالتالي ما بقدر أقول له من الآن يحسب لها
1: النصاب اليوم تقريبا كم دكتور؟ 8000؟ فوق 8000؟
0: فوق 8.5.
1: فوق 8.5.
0: ولذلك إحنا بنجي بنقول الآن إذا ما كان معك غيرهم فأنت الآن لا تحسب حول ولا شيء إلا لما يصير معك فوق 8.5. أما إذا كان معك فلوس أخرى وهاي بتنضاف إلها ومجموعها بيطلع فوق، ومن قبل مجموعها فوق 8.5 معاي، لو قال لي أنا معي 10 وهي جت 5 بقول له في الموعد بتزكي 15. الآن قال لي أنا كان معاي 5 ثانيات واليوم إجوا 5، بقول له من اليوم بتبلش تحسب حول جديد وبتزكي بعد سنة إذا بقيت الفلوس معاك إن شاء الله.
1: شكرا على هذا التفصيل دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور محمود الدروع، أولا نبتدأ بسم الله والصلاة على رسول الله، فصلوا على رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا
2: محمد. دكتورنا الفاضل، أدام الله عليك الصحة لخدمة الله ورسول الله وخدمة هذا الدين.
1: آمين
2: وإياكم. آمين. أخ محمود الدروع، أنت لك علي فضل، أنت بجوز ما بتعرفه، ولكن في هذا اليوم ولليوم لك سهام من دعائي، هذا أولا. ثانيا أقول أن الشتم في الإسلام وعند المسلمين لا يجوز بتوصية رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فما بالكم بامرأة قد خدجت الحياء في الشارع، سابة وشاتمة على رجل، والله على ما أعتقد وعلى ما رأينا لم يضرها بشيء ولم يتعدى عليها بشيء، وشتمته أمام الملأ بشتيمة قد خدشت الحياء كامرأة، وهو احتسبها عند الله يوم القيامة قائلا لها أمام الناس احتسبتك عند الله يوم القيامة، فما الحكم الشرعي في هذه الشاتمة والسابة على ذلك الرجل الذي لم يخطئ معها وذلك بالشهود وهو اكتفى باحتسابها عند الله يوم القيامة، وجزاكم الله خير.
1: حياكم الله، جزاكم الله خير، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يا رب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: ممكن بس يعني توجيه من حضرتكم إذا كرمكم.
1: تفضل.
3: الشيخ أنا مش ملتزم بالصلاة.
1: نعم.
3: مش ملتزم لأسباب عدة، والسبب الرئيسي يا عم الشيخ أنا لما أنزل على المسجد كأنه في حد بربطني برجلي، كأنه في حد يعني لدرجة إني بوقع، لدرجة إني مثلا يعني بتطلع الأشغال من تحت الأرض مرات.
1: نعم.
3: ورغم هذا حين كله

0: عم الشيخ انا زلمه يعني خايف من ربنا، خايف من يوم الحساب، فبدي يا عم الشيخ توجيه اللي التزم، يعني بالله عليكم انا مش قادر.
1: تصلي في بيتك طيب أنت؟ إذا لم يعني
0: نعم
1: تتمكن من الصلاة في المسجد، تصلي في البيت؟
0: انا عم الشيخ ساعة الصلاة، ساعة ما الصلاة يأذن يعني كأنه يعني العفاريت كلها بتركبني، يعني بالعامية
1: نعم،
0: ما بعرف،
1: استعين
0: رغم اني
1: بالله.
0: انا كثير اعوذ بالله دائما وابدا، رغم اني انا بخاف من ربنا وبخاف من يوم الحساب.
1: لا إن شاء الله يعني تسمع توجيه وكلام طيب من فضيلة الدكتور، وأنت فيك خير، ما يعني بما أنك شاركت وتواصلت
0: نعم
1: يعني على خير إن شاء الله، تسمع
0: ان
1: توجيه
0: شاء
1: من
0: الله.
1: الدكتور.
0: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: دكتور محمود دروع، أحبك في الله وأحب برنامجك الشيق يا حبيبي، الله
1: أحبك
2: يكرمك
1: الله،
2: إن شاء الله،
1: الله يسلمك،
2: الله يطول عمرك أنت وشيخنا الفاضل، الله يكرمكم إن شاء الله.
1: الله يسلمك،
2: أنا
1: حياكم الله.
2: صديق الإذاعة من زمان والله، أنا وليد أبو مصعب من الزرقاء بحكي.
1: حياك الله أخ وليد،
2: الله يطول عمرك، تحياتي للشيخ الفاضل الله يكرمه إن شاء الله.
3: حياكم الله،
1: حياكم الله،
2: والله أنا عندي شغلة بسيطة ما بعرف إن شاء الله يكون حلها عند الدكتور، الله يطول عمره إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: والله ابني أنا اشترى سيارة مرابحة إسلامية من حوالي 4 سنوات 5 سنوات،
1: نعم،
2: ومن يوم ما اشتراها يا دكتور الله يكرمك إن شاء الله والحكي للجميع، بتصير معاه شغلات أغلب الناس يحكوا له من الربا وما الربا، طب هي مرابحة إسلامية
1: نعم،
2: يعني كل سنة بتصير معاه حادث أو حادثين وحوادث غريبة، يعني حتى الناس بتستغرب من الحادث، مرة أجلكم الله دعس كلب، ومرة انحرقت سيارته، طب يعني شو يعمل؟ طب هي مرابحة إسلامية، والأغلب الناس سبحان الله بيقولوا له أنت من الربا وما الربا، طب ما هي مش ربا يا جماعة،
1: نعم.
2: يعني الناس كيف بتحكم بالغيب هيك؟ ما بعرف. هسه كل الناس اللي اشتروا مرابحة عن طريق البنوك الإسلامية لازم يصير معهم حوادث، مش هذا ابتلاء من الله عز وجل؟
1: أكيد أخ وليد، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يكرمك وبارك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية دكتور محمود.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: مسي عليك وعلى الدكتور.
1: حياكم الله.
4: دكتور في بس أكثر من سؤال بس على السريع، والدي الله يرحمه توفى الأسبوع الماضي. كان ملتزم كل الصلوات في الجامع الحمد لله، بس صار معه مرض وآخر فترة يعني كان بشبه غيبوبة يعني.
1: عليه رحمة الله.
4: الله يرحمه. فما بعرف بالنسبة للصلاة اللي راحت عنه بقدر أنا أجزيها عنه
1: لمدة أسبوع
4: أول.
1: تقريبا.
4: والله أكثر يا دكتور، لأنه كان يعني غيبوبة يعني.
1: نعم.
4: السؤال الثاني بالنسبة لأحكام العدة للوالدة، أنا عايش معها في نفس البيت، يعني هي بالطابق الأول
1: نعم.
4: وأنا بالطابق الثاني فوقيها. ما بعرف بصير مثلا تنام عندي تنام عند أخوي الثاني في نفس العمارة في نفس البيت.
1: انتوا يعني بنفس المكان؟
4: نفس المكان في نفس العمارة هي.
1: نعم.
4: طابق يعني بتعرفي لحالها، وبصير مثلا بالنهار يعني هي يعني مثلا أخذها على مزرعتي مثلا لحالي، هي تأخذها بالنهار وترجع تنام بنفس البيت.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: خروجها من المنزل. والسؤال الثالث دكتور، الوالد وصاني على شيء يعني أساويه، وما خبر يعني ما خبر الكل فيه، بس خبرني إياه، وهو شيء يعني لوجه الله تعالى.
1: نعم.
4: يعني من من من الميراث، فأنا بقدر أجبرهم أساويه ولا لا؟ ولا ما بقدر أجبرهم؟
1: يعني طلب منك مثلا مبلغ من المال يوزع في سبيل الله مثلا؟
4: نعم نعم.
1: طيب، وصية يعني، أوصى
4: إلي لحال.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا شكرا يا دكتور.
1: حياكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله.
1: يريد توجيه من فضيلتكم الأخ السائل، حفظ اللسان دكتور.
3: بداية الرسول صلى الله
1: صلى
3: عليه
1: وسلم
3: يقول ليس المؤمن بطعان ولا باللعان ولا بذيء اللسان.
1: نعم.
3: والإنسان لما بتصرف مثل هذا التصرف فهذا التصرف لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في المسلم أن يكون سمحا في كل ظروفه.
1: نعم.
3: في كل أحواله، حتى عند الخصومة أن لا يلجأ إلى مثل هذا الأمر.
1: نسأل ما الله يحفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
3: نسأل الله الهداية لهذه المرأة، إحنا ما بنعرفها ولا شيء، ونسأل
1: نعم.
3: الله أن يكتب الأجر والثواب له، لأنه صبر عليها واحتسب أمره
1: إلى الله،
3: إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل على كل الأحوال. إحنا بترى يعني لما يكون الأمر بين

0: أشخاص ذكور اثنين وبنقول هذا الكلام، والأصل إنه الواحد يعني يحاول أن يتحلى بالحلم في تصرفه، ومن باب أولى لما تكون امرأة، لأنه رد على امرأة يعني يكون أمر غير مقبول أصلا، يعني ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، في حال أنه الإنسان الرجل الذكر يرد على المرأة ولا يتقاتل معها، فهذا التصرف يتصرف وتصرف صحيح، وإن شاء الله أجر ثوابه على الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه أيضا للأخ السائل من فضيلتكم، ربما هو يعني لا يواظب على أداء الصلاة.
0: طبعا هو بقول أنا يعني ما بقدر لما تيجي موعد الصلاة أروح على المسجد، وإنت تفضلت وقلت له إذا بتقدر تصلي في البيت صلي في البيت، يعني قضية في ممكن نلجأ لهذا الأسلوب نقول له صلي في البيت على الأقل، وإذا بتقدرش تصلي في جماعة صلي لوحدك، المهم أن تعرف أن الصلاة لا تسقط عن المسلم طالما إنه في عقل، طالما إنه في عقل حتى لو كان مريض، قول له بدك تصلي وانت جالس وما بتقدر وانت مضجع وانت ما بتقدر تحرك راسك ما بتقدر بعينيك ما بتقدر بقلبك،
1: لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال.
0: بدي أقول لك إنه هذه الصلاة هي العهد وهي هي العهد وهي الرابط والأساس اللي بربطك مع الله سبحانه وتعالى، والأصل في الإنسان المسلم ما يقطع، بل هو يعني الوصل بيننا وبين الله والعهد اللي بيننا وبين الله، وبالتالي اعرف قيمة هذا الشيء وحاول إنك تقاوم كل ما تجد من وساوس وما ممكن تتوهمه من أمور، حاول بكل الطرق إنك يعني تجبر نفسك على هذا الأمر ولو كان بأقل حدود الصلاة، حتى على الأقل تسقط الفريضة. قل لي ما أقدرش أصلي السنن، بقول لك بس حافظ على أقلها على الفريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويقويك، وترى بننصحك بمثل هذه الحالات إنك تكثر من القرآن الكريم، سورة البقرة وآيات الرقية، اللي بيقرأ الفاتحة 7 مرات يقرأها على حاله، كثير من آيات القرآن الكريم فيها شفاء،
1: آية الكرسي أو آخر البقرة،
0: نعم
1: المعوذات،
0: نعم. فلذلك ولذلك نقول نوصيك بأنه أنت اجتهد، واجتهد في الصدقة ولو كانت بالقليل، واجتهد في الاستغفار حتى إن شاء الله يعني تعين نفسك وتطرد هذا الفكر وهذه الوسوسة اللي تجيك، وتستطيع إن شاء الله ترجع لصلاتك وتتمتع فيها بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ وليد أيضا يريد توجيه من فضيلتكم، يعني يتحدث عن ابنه قام بشراء سيارة مرابحة، يعني هو نظام يعني إسلامي دكتور المرابحة، لا نريد أن يكون هناك شماعة مثلا، يعني ما لا أعلم، يعني هو ربما يكون في أخطاء مثلا، أو أنه ربما العين أيضا حق، يعني لا نعم. يعني بما أنه مرابحة حسب النظام الشريعة الإسلامية ما فيها ربا دكتور.
0: بداية أنا أقول وأؤكد على فكرة أن لما المرابحة تكون صحيحة بضوابطها الشرعية، وأنا أخذت سيارة ولم أخذ فلوس ولم أتحايل ولم أخذ ربا، وما في شروط ربوية جزائية في حال التأخير، المعاملة صحيحة والمعاملة الشرعية. الناس كثير بتفكر وبتفسر على كيفها، وبعض الناس يحلو له أن يقول إنه ما في فرق بين الإسلامي وغير الإسلامي، وهذا الكلام خاطئ، هذا الكلام لا يخدم الناس. الناس بتدور على الحلال، والناس مستعدة إنها تتجنب الحرام بأي طريقة، لذلك الإنسان اللي حاول وحرص وكل هذا وصار معاه مثل هذه الأمور نقول له لعله يكون إشي ثاني، لعله امتحان، لعله حسد، لعله غيرها من الأسباب. لذلك لا تهتم لكلام الناس، تصدق مثل قلنا الصدقة تدفع البلاء. الإنسان لما يصير معه مثل هذه الأمور مرات بنقوله تصدق، بنقوله إذا قدرت تضحي ضحي، إذا قدرت حتى تذبح شاة لوجه الله تعالى وتوزع لحمها سوي، هذه الأمور تدفع النقم، اللقم تدفع النقم كما قالوا. ولذلك كان أقول له تجنب هذه التحليلات اللي من بعض الناس اللي بعيدة عن المعرفة والفهم لطبيعة العقود المرابحة الإسلامية، وتوجه إلى فكرة أنك أنت تشوف أسباب أخرى، ارقي نفسك من الحسد وتصدق لأن الصدقة تدفع البلاء، وأكثر من الذكر، وحصن نفسك بأوراد الصباح والمساء كل يوم، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يدفع عنكم البلاء.
1: بما أنه عقد المرابحة مضبوط بالضوابط الشرعية،
0: ما عليش،
1: البيع والشراء صحيح،
0: هذا عقد صحيح ومحلال إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله لوالده يعني ولجميع موتى المسلمين الرحمة والمغفرة. في الغيبوبة، هل مطالب بالصلاة دكتور؟
0: الإنسان الذي دخل في غيبوبة ولم يمهل حتى يفيق منها ويصلي، ترى على فكرة ما علي شيء. هذا اللي مثله مثل اللي مرض في رمضان واستمر مرضه حتى الموت ولم يمهل لقضاء الصيام، فلا نقول ليس عليه قضاء. وبالنسبة إن لا أحد يقضي الصلاة عن أحد، حتى لو كان واحد فاتته الصلاة وعليه قضاءها، إحنا ما في شيء اسمه يعني لم المعتمد
1: قضاء
0: لا قضاء للصلاة عن الميت. نكثر عنه من الأعمال الصالحة والاستغفار ونهديه الأعمال، ثواب الأعمال، إذا بنسوي أعمال نهديه ثوابها ماشي الحال. أما قضية إنه نقضي عنه الصلاة فلا نفتي بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الآن المعتدة دكتور، الأحكام المتعلقة بالمعتدة، الآن هم في يعني بيت نظام شقق، هي لوحدها في شقة، هل لها أن تذهب يعني عند أبنائها في نفس إلى شقق أبنائها في نفس العمارة؟
0: المعتدة تبيت في بيت الزوجية، وما بنقدر نقول إنه الشقق كلها بيت الزوجية. بيت الزوجية هو البيت المحدد، فشقتها هي شقتها، وطالما إنه ابنها جنبها في شقة ثانية فسهل إنها تنام في شقتها وحدا يساعدها ويكون موجود معها إذا احتاجت شيء. وإذا نقول لا خلي مبيتك في شقتك اللي هي شقة الزوجية.
1: ابنها يعني ممكن ينام عندها،
0: موجود ينام عندها، ما بدنا نطلعها لأنه ما في ضرورة لمثل هذا إلا في حالات الضرورة. والله استوحشت، والله ما قدرت تنام في البيت، انتقلت إلى بيت حدا ثاني وتقضي العدة عنده، وما تتنقل كل يوم على بيت، والله اليوم عند ابن فلاني واليوم عند ابن فلاني، ولا أسبوعان، لا ما بيتها في،
1: إذا كان في ضرورة تذهب لبيت محدد
0: تقضي فيه في بيت الزوجية. وإذا بدها تطلع لأحد أولادها لأنه في ضرورة، لأنها استوحشت، لأنه البيت صار فيه عليه مشكلة، تختار بيت واحد بتقعد فيه وبصير تبات فيه. وإذا راحت عند حدا من الشقق الثانية في نهار بتروح في نهار وبترجع بتبات في هذه الشقة إن شاء الله تعالى.
1: الذهاب لمزرعة في النهار طبعاً، أيضا للمعتدة
0: طبعا، هناك حالات من المعتدات يصيبها حالة من الـ الاكتئاب مع الضيق، وممكن تكون خروجها شو يعني جزء من العلاج. في مثل هاي الحالة نقول لو صار في عندها مثل هذا الشعور إنها تعبانة وإنها بحب تغير،
1: قلق وتوتر واكتئاب ومرض،
0: توتر واكتئاب وأصابها هيك ومثل هاي الحالة، ترى حتى الأطباء بصيروا يقولوا اللي زيها طلعوها، فمثل هيك نقول نعم اطلعي، خليها تطلع تروح على المزرعة تقعد في نهار وترجع بعد ذلك وتنام على
1: البيت
0: أو تحقق المبيت في البيت لما تحتاج، مش تجعلها يعني كل يوم، لما تحتاج وتجد في نفسها إنها ضايقت وإنه صار في عندها مشكلة أو اكتئبت في بعض الحالات الأمراض النفسية، فبنعتبر خروجها جزء من العلاج المؤقت وترجع لبيتها بالمساء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، أوصى في حياته بجزء من ماله لجهة معينة، هل تنفذ هذه الوصية دكتور؟
0: نعم، الأصل في الوصايا إذا ثبتت تنفذ، وتنفذ قبل تقسيم التركة. ولذلك في مثل هذه الحالة بقول أنا وصاني لوحدي ولا أحد يعلم، عليك أن تخبرهم إذا صدقوك أو كان لديك ما يثبت ذلك، فالأصل أنه تلتزموا فيها. إذا ما صدقوك فالآن أنت بتنفذ إذا قدرت لحالك، أو بتنفذ في الجزء اللي بخصك وبتوكل الباقي لهم وتحطها أمانة في رقبتهم، ترى أنا بقولكم أبوي وصى. وإذلك نعم أخبر جميع الورثة أنه أبي أوصى بإخراج هذا المبلغ، وإذا كان هذا المبلغ في حدود الثلث ولا يزيد عن الثلث، ما زاد عن الثلث أقل من الثلث فنعم يخرج، أما ما زاد عن الثلث فلا بد من موافقة بقية الورثة عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية ابني.
1: الله يعافيك.
2: بدي أسأل سؤال حبيبي.
1: تفضلي.
2: أنا بعرف إنه في القرآن الكريم البشارة كلها للمؤمنين. لكن في سورة التوبة في آية فيها بقول وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. كيف هاي بدها تكون؟ يعني معناها.
1: الله يبشرنا ويبشرك ويبشر جميع المستمعين بالجنة يا رب.
2: الله يرضى عليك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: عافاكم الله.

0: بالله بدي أغلبك، بس السؤال اللي عندي، يوم أصلي بيجي الولد الصغير تقريبا عمره 2 ونص 3 زي هيك،
1: نعم
0: بصير مثلا يمشي قدامي، بصير يلعب قدامي، بصير يلعب على ظهري مثلا، أو
1: نعم
0: أكثر إشي يعني نقول بيقطع الصلاة علي، هل هذا الإشي بصير عادي ولا مش عادي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله،
0: إن شاء الله. الله
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: وحي ضيفك الكريم والله.
1: الله يسلمك.
2: حاب توجيه من خلال الإذاعة المباركة، بعض الناس بيرفع صوته تكلم بالدين وهو ما عنده علم ولا فقه في الدين يا شيخ. حاب توجيه يعني كيف عقوبته هذا في الدنيا والآخرة، يعني اللي بيقول لك تتبع الرخص وهكذا، يعني
1: نسأل الله لهم الهداية.
2: الله خير يا شيخ، بارك الله فيك وعمرك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: العادي شيخ.
1: الله يعافيك.
3: يا شيخ إذا ممكن سؤال بعد إذنك.
1: تفضل.
3: شو الهدف من إنه في صلوات جهرية وصلوات سرية؟ يعني ليش الظهر والعصر سرية وليش المغرب والعشاء والفجر جهرية؟ ممكن بس أعرف.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية على البرنامج يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتور أنا في بطاقة بالبنك أحد البنوك الإسلامية بدي أسحبها، فيها مبلغ. فهذا المبلغ يعني بطاقة لما بدي أصدرها بدي أدفع 35 دينار.
1: نعم.
4: رسوم للبطاقة. هسه في حال اني بدي اسحبها بدي يعني بعد ما يعطوني اياها بدي اسحب منها المبلغ معي مثلا اسحب لغايه 700 دينار.
1: نعم.
4: ال 700 دينار هذول عليهم ما يقارب الاربع دنانير و75 قرش، هذول يعني باخذهم بدال السحب.
1: نعم.
4: بضل باقي المبلغ في البطاقه لازم يضل مشتريات.
1: نعم.
4: هل إنه البطاقة هاي فيها حرام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك. شكرا.
1: حياكم الله. مجددا أهلا ومرحبا بكم دكتور.
5: حياكم الله سيدي، حياكم الله.
1: الأخت السائلة تسأل عن قوله تعالى في سورة التوبة، يعني هي تقول البشارة دائما مرتبطة بالخير، لماذا في سورة التوبة وردت في سياق وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني في اللغة نعم البشارة غالبا للشيء المفرح والشيء الطيب، لكن هذا لا يعني أنه لا تأتي بمعنى آخر ولا تأتي بالوعيد، ولذلك نعم قد تأتي في سياق الوعيد والتهديد وتأتي على سبيل التحكم، فهذه الصور وهذا العذاب حتى يكون فيها تهديد ووعيد لهؤلاء الكفرة ويكون فيها تحكم بهم ونوع من الردع، بمعنى أنه يكون فيها ردع لهم لعلهم يعني يستيقظون من هذا الأمر أو هذه الغفلة التي هم فيها إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن صحة الصلاة أثناء يعني وجود أطفال صغار وهو يصلي يعني منفردا في بيته مع وجود الأطفال.
5: وجود الأطفال لا يمنع صحة الصلاة.
1: نعم.
5: احنا بهمنا انه هؤلاء الأطفال يعني في بعض الأحيان ممكن يكون الطفل يعني يمر أثناء الصلاة ويكون في حامل للنجاسة، هذا ممكن يؤثر على صحة الصلاة. الشغلة الوحيدة قضية النجاسة، لأنه بعض الأطفال الصغار يضعون ما يسمى بالحفاظة، وهذه الحفاظة ممكن يكون فيها نجاسة، وذلك الفقهاء ينصون على أنه لا يجوز مثلا رفع الطفل أثناء الصلاة، إذا رفعته عن الأرض وكان معه حامل لهذه النجاسة ممكن يؤثر هذا على صحة الصلاة ويبطلها كونه حمل نجاسة. لكن في قضايا الأخرى والله الطفل موجود، الطفل عدى، حتى الطفل الصغير اللي غير مميز واللي أقل من سن التمييز حتى أقل من 3 سنوات مرات ما بصير الواحد حتى يدفشه أو يعني يدفعه ويقول إنه بمر من قدامي، فإن شاء الله حتى ما بيقطعوا الصلاة بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للدكتور يعني إشارة الأخت الكريمة البشارة، يعني هي على فكرة يعني ليست

0: فقط في سورة التوبة،
1: أكثر
0: في
1: من
0: أكثر
1: سورة.
0: من،
1: نعم، أكثر من سورة.
0: وردت في أكثر من سورة.
1: نعم صحيح،
0: نعم
1: ولذلك هو أسلوب
0: نعم
1: للتهكم وللوعيد والتهديد لما يجي لغير المؤمن.
0: في آل عمران وفي الأنفال وفي
1: نعم صحيح
0: في التوبة كما أشرت، في لقمان، في الجاثية، إلى
1: صحيح
0: آخره. هنا
1: صحيح.
0: التكلم في أمور الدين دكتور دون علم،
1: والله هذه مسألة
0: فاسألوا على
1: خطيرة،
0: الذكر إن كنتم لا
1: هذه
0: تعلمون.
1: مسألة خطيرة. بداية، إن كان في بيان حكم شرعي، إن كان في بيان حكم شرعي فأسرعكم إلى الفتوى، أسرعكم إلى النار إن كان بغير علم.
0: نعم
1: وإن كان في بيان في نقل حديث نبوي، فالفقهاء قد حذروا من نقل الأحاديث دون التأكد من صحتها،
0: نعم
1: بل عد من ينقل حديث مكذوب يسهم في الكذب على رسول الله صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: وسلم.
0: وسلم.
1: لا ينقل الحديث المكذوب إلا لبيان أنه مكذوب للتحذير منه. أما بعد شوي تيجي تقول قال رسول الله وما قال، وتنسب الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم،
0: فليتبوأ مقعده
1: كفى
0: من النار.
1: بالمرء كذبا أن يعني أن يحدث بكل ما سمع،
0: نعم
1: ومن كذب علي عامدا متعمدا
0: فليتبوأ
1: فليتبوأ
0: مقعده
1: مقعده من النار.
0: نعم
1: ولذلك مسألة الفتوى، مسألة الأحاديث، مسألة التفسير، والله أنا بفسر القرآن على كيفي، وأجي أفسر التفاسير يعني، وأقنع نفسي وأقنع من حولي إني أنا فاهم، ويكون تفسير خاطئ. هذا الكلام، هذا تعدي يحاسب عليه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من باب الافتراء. ولذلك الحذر الحذر، والأصل في الإنسان يتكلم فيما يعرف، ولا يتكلم فيما لا يعرفه، بل يتأكد من معلومة. حتى نحن كمفتين كثيرا ما نتأكد من معلومة، وليس عيبا أن يقول الإنسان في لحظة من اللحظات لا أدري وأريد أن أتأكد وأراجع هذه المعلومة. أما قضية أنه كل ما واحد سأل سؤال العالم ساكت، والناس اللي ما هي متعلمة كلها تصير كأنها عالمة وكلها تريد أن تفتي، فهذا من التسرع اللي قد يحاسب عليه الإنسان، وقد تكون بعض الفتاوى يتحمل
0: نعم
1: إثمها إلى يوم الدين. ولذلك الحذر
0: يعني
1: الحذر إن
0: حتى
1: شاء الله.
0: دكتور في، يعني حتى ليس فقط في الأمور الدينية والشرعية، حتى في باقي التخصصات والمجالات، ولا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل
1: كل
0: أولئك كان عنه
1: كان عنه
0: مسؤول.
1: مسؤول.
0: الإنسان مسؤول.
1: وفي مسألة الدين ترى أخطر وأخطر.
0: أكيد
1: إحنا غالبا مسألة الدين الناس تتساهل فيها،
0: للأسف
1: يعني في التخصصات الأخرى تجد كل إنسان يحترم تخصص،
0: يتوقف.
1: يحترم تخصص الآخرين، يقول لك هذا طبيب اللي يحكي
0: نعم
1: وهذا فلان يحكي. في الدين ما شاء الله الكل
0: الكل
1: بيحاول
0: يجتهد
1: إنه يجتهد.
0: للأسف.
1: ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهربون من الفتوى، يقول اسأل فلان اسأل فلان، حتى كانت يعني ترجع إليه مرة أخرى بعد كل هذا الدور، لأنهم لا يريدون إنه كل واحد يحطها في رقبته. فلذلك علماء وكانوا يتهربون، بمعنى أنهم كانوا لا يفضلون الفتوى في بعض الأحيان. إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. ما الحكمة، ما السبب نصلي صلوات سرا وصلوات جهرا؟
1: بداية لما نسأل أنه لماذا، أولا نحن محكومون لأمر التوقيفي من السنة النبوية،
0: نعم
1: هكذا فعل رسول الله صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: وسلم،
0: وسلم.
1: وهذا كذا كان الهدي النبوي. الآن قضية كيف نعلل هذا الأمر، هل ممكن نجتهد في قضايا إنها حكمة من هذا الأمر؟ ممكن بعض من الناس اجتهد قال الليل وقت سكينة أجمع للنفس، بتكون واحد يسر. وقت النهار هو وقت انشغال، فتجد الإنسان مش فاضي إنه يعني يجهر في صلاته. فبعض التعليلات والحكم هي اجتهادية،
0: يعني
1: لكن
0: التعليل اجتهادي، لكن هو بالبداية الأصل أمر توقيفي.
1: الحكم اجتهادية، ولكن الأمر المعول عليه أن هذا أمر توقيفي. ولذلك كل من صلى صلاة في النهار أسر بها ولو كانت قضاء لصلاة ليلية،
0: نعم
1: وكل من صلى صلاة ليلية جهر بها ولو كانت
0: قضاء
1: قضاء
0: لصلاة نهارية.
1: لصلاة نهارية إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. هو حكم الإصرار والجهر سنة دكتور؟
1: سنة. نعم
0: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. بطاقة في بنوك إسلامية دكتور، يعني يترتب عليها رسوم، حوالي كما أشار الأخ السائل، رسوم البطاقة 35 دينار، وفي عند يعني إجراء عملية السحب حوالي 700 دينار، يترتب عليها بدل خدمات حوالي 5 دنانير.
1: هذه البطاقات البنوك الإسلامية غالبا لديها هيئات رقابة شرعية.
0: نعم
1: فإذا كانت هذه الرسوم هي رسوم استصدار البطاقة بدون لا زيادة ولا شيء، يعني غالبا ما راح نمنحها، بعض البنوك بتكون بطاقاتها أرخص من بعض البنوك، هاي قضية تنافسية.
0: نعم.
1: لكن لو على قضية إصدار البطاقة أنا ما عندي مشكلة، هذه مقابل البطاقة التي ستستخدمها، وكأنك اشتريت الجهاز الذي سيستخدم في قضايا السحب والإيداع وغيرها من العمليات، فهي منفصلة عن قضية القرض، وما بنعتبرها إنها رح تكون باعتبار إنها قرض جرنفع. لا، لم تتحقق صورة القرض للآن، وبالتالي هاي مقابل خدمة فعلية. قضية 700 دينار والخمس دنانير، إحنا بالنسبة لنا الأصل إنه ما يكون في قضايا السحب زيادة عليها، وأي اقتراض يترتب عليه منفعة أو بمعنى آخر زيادة في المال، هذه يكون فيها شبهة ربا، فالأصل فينا إحنا نبتعد عن مثل هذا الأمر. وعلى فكرة لابد من مراجعة هذه الجهات، لأنه في لديهم هيئات رقابة شرعية ممكن من خلاله نستفسر ما قضية الخمس دنانير هذه، حتى نشوف إنه لديهم تفصيل وتفسير لها، أم أن المسألة فيها شبهة وبدي أبتعد عنها إن شاء الله تعالى.
0: شكرا على هذا التوضيح دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك سيدي؟ كيف شيخنا؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: أنا حكيت معكم، ما بدي أطول عليك، حكيت فضل. معكم قبل تقريبا أسبوعين بخصوص مبلغ، كونه معي تكتب بخصوص مبلغ مالي، والحمد لله يعني تم العثور على صاحبه وعادت المبلغ الحمد من فضل الله.
0: جزاك الله خير.
2: شكركم. حبيت شكرا على المحضر. المحضر الثاني صار معي موقف والله يا شيخ، قبل تقريبا صلاة الظهر يعني صلاة الظهر منطقة مرج الحمام بأحد المساجد، يعني الموقف يعني زي ما بقول غث خاطري وغث بالي. ففتح المسجد أصلي أنا وابن الزير لي، طلع ابني رحت على الثلاجة بدي أتناول كاسين مية، عشان أخذ كاس إلي وكاس لابني يستنى بي خارج المسجد. لحقني شيخ المسجد أو الإمام اللي صلى فينا الساحة برا، يعني حسيت حالي أنا مش زام كاسين مية، ما بعرف أنا زام من المنبر تاع المسجد أو ما أخذ إيش، ما بعرف شو الموقف، كان مش طبيعي. فبقول لي هذول هي كيف ما
0: وقف للمسجد،
2: وقف كاسات المية موقف على وقف هذولا وما بصير. قلت له يا شيخ هاي له، هاي لابن صغير هاي شايفه عمره 6 سنوات بدي اعطيه اياها. قال لا ما بصير. قلت له ما بصير، بكل احترام ذميت الكاسات السلسيه رجعتن على الثلاجه. الموقف صعب يعني اللي شفته انا يعني صعب اصور لك. رجعت
0: الرساله وصلت، هو الاسلوب. تفضل
2: تحملني شو الاسلوب بفضلك. حكيت له كلمه واحده، قلت له انا لو فايت على كنيسه او على معبد وباخذ ميه ما خلاني ارجعها. اللي اثر في اكثر شيء موقف ابني، بقول يا بابا انت لانك صليت مع الشيخ لا تسلم عنده ثاني مره لانه ما اعطاك ميه. فانا طلع مني يمين انه ما راح افوت مسجد، انا يميني ما بدي فتوى فيه لانه ما راح افوت فعلا، بس انا ما بدي انها تتكرر مع غيري لانه ابني اثرت فيه واثر في الموقف، لانه ابني موجود معي بقول يا بابا لا تفوت عنده تصلي ثاني مره لانه ما اعطاك ميه. بعد ذلك في بعديه 50 متر سوبر ماركت نزلت اشتريت كرتونه كامله دينار وربع وبلي طالع. فموقف
0: لا أنا لا أريد المقاطعة، لكن أنا أحكي لك أنا رسالتك وصلت، وهو الأسلوب يعني
2: الأسلوب الأسلوب مش طبيعي. فأنا أتحملني، أنا حلفت يمين طلقت طلع حلفت يمين ما بفوت مسجد، ما راح أفوت، ما بدي فتوى لأني ما راح أفوت. اللي ضايقني أكثر شيء الموقف، واللي ضايقني بزيادة موقف ابني وكلمته لما رد قال باب لا تصلي ثاني مرة بالمسجد لأنه ما أعطاك مية الشيخ، عكستين مية حقهن بريزة.
0: طب أنت خليك معنا، أنت حلفت يمين ولا طلقت؟ أنت
2: انا حلفت يمين وطلقت، وانا مش مدوره مع احترامي لكم انتوا عراسي من فوق، وانا ما بقطع فرض ربي يعلم فيا، لكن لو حتى في فتوى له للمسجد ما راح افوت. خلص انا إشي صار عندي ما بعرف اثر فيه، بس انا اللي حكيت ما بديش المشتيح الله يسامحه، بس ما بدي تتكرر مع غيري تلحقني على ساحه المسجد برا على كاستين ميه حق البريده.
0: طيب انت حلفت يمين على هذا المسجد فقط، مو كل المساجد.
2: لا يا شيخ كامل قطعي حلفت عليهم كامل، انا ما بفوت مسجد.
1: طيب انا حاب خليك معنا واسمعني اسمعني
2: انت اسمعني انت بسمعني، انا ما بدي منه شيء، انا مسامحه ماشي، انا اللي حكيت فيه بس عشان ما تتكرر مع غيره. هي
1: طيب
2: المني موقف ابني 6 سنوات لما بيقول يا بابا ما رضي يعطيك ميه ثاني مره لا تصلي بالمسجد. انا
0: طيب احنا سمعناك اسمعنا،
1: هل ترغب بسماع كلمه طيبه ونصيحه؟
2: اسمع بس لن ادخل مسجد.
1: اسمع الكلمه، اسمع النصيحه، اسمع النصيحه. بدايه الله في كتاب العزيز قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونسال الله الهدايه لهذا الشخص. وانت مثل ما قلت انا سمحته، انا ما بدي منه شيء، انا كذا لا تمام، الله يجزيك الخير وترى احنا بنقول له ما فعله يمكن هو اجتهد فيه وهو اخطأ في اجتهاده الذي اجتهد فيه، لكن هي نصيحة أخوية لوجه الله تعالى. قال الأصل لا ضرر ولا ضرار، وإذا بدك ترد ما ترد بشيء يؤذيك أكثر. يعني أنت في عندك فريضة الجمعة فرض عين، لو تركتها ستقصر. أنا ما بحب إنه يعني يصل التقصير إلى قضيتك إنك تترك صلاة الجمعة وتصير عاصي ومقصر بسبب تصرف لا يمت إلى الدين. لا يعني لا أقول إنه هذا تصرف هو الدين نفسه.
2: شيخ كلامك على عيني وراسي وأشكرك والله يجزيك خير، لكن هو يتحمل وزري كامل، وزري انا ما بدي اصلي عشان احمله وزري بس لا اكثر.
1: لا ما راح تحمله. اسمع يعني انا انت سالتني وانا اجاوبك على قدر الاجابه. انا اقول اتظن انه اسالني كشيخ، هل انا الان لو تركت الصلاه وزرها سيكون في رقبه هذا الشخص؟ فانا اجاوبك اقول لك لا، هو سيحاسب على قدر فعله الذي فعله، سيؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل انا اترك الصلاه واقول بدي اترك الصلاه واخليها في رقبته؟ طبعا هذا يعني لا يكون صحيحا.
2: درب الشيخ انا عارف شو قسما الموقف بضايق، بس اللي بضايقني اكثر انه قدام ابني تخيل
1: والله عارف وفاهم الموقف.
2: تعرف شو بقول يا بابا انت ليش فوت على المسجد تصلي مدى حتى تصنع للميه؟ ما عرفت شو اجاوبه.
1: انت جاوب وقول له هذا المسجد مش لهذا الشيخ، المسجد لله ان شاء الله تعالى.
0: حياك الله اخي،
1: حياكم الله. حياكم الله.
0: اتصال اخير فتاوى على هو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يعطيك العافيه سيدي الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤال سريع سيدي.
0: تفضل.
3: بجوز اني انا اضحي بضحيه واحده عن امي وابوي؟
0: على قيد الحياة ولا أموات؟
3: لا متوفين
0: عليهم رحمة الله.
3: الله يسلمك.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إشراك فنية يعني يتحدث عن والده ووالدته عليهما رحمة الله، إشراك الثواب الأجر للمتوفى.
1: بداية حتى نوضح الصورة، في عندنا أمرين أو صورتين. الصورة الأولى البعض بيقول لك أنا هاي الأضحية عنهم الاثنين وسأنبها وأضحيها وأقول اللهم هذه أضحيتي عن أمي وأبي المتوفيين. هذا لا يصح، الأضحية لا تكون إلا عن واحد، والإنسان المتوفى بدك تضحي عن واحد منهم بأضحية والثاني بده أضحية ثانية، فإما بتضحي عن واحد السنة هاي وبتضحي عن الثاني في السنة بعدها، أو إذا كنت مقتدر بتضحي أضحيتين عنهم.
0: نعم.
1: لأنهم هؤلاء أموات. الصورة الثانية صورة إنسان يضحي بأضحية وبعد أن يضحي يهدي ثواب هذه الأضحية ويقول يا ربي عني وعن أهل بيتي وأهدي ثوابها لأبوي وأمي ولمن بعد ما خلص، ما في مانع. أما نفرق ما بين صورة أنه أجيبها وأقول هاي أضحية عن أبي وبدي أذبحها وأسميها له، هذه لا يشرك فيها أحد غيره، بل ولأنه ميت
0: أضحية لوالده،
1: أضحية
0: لوالدته. لكن في هذه الحالة إشراك في الأجر،
1: أنت اذبحها
0: أهل بيته
1: أضحية واذبحها وبعد ما تخلص اللهم أهدي ثواب هذه الأضحية لوالدي ووالدتي إن شاء الله تعالى جائز.
0: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. في دقيقة دكتور، يعني أنا أود توجيه من فضلتكم وتعقيب على مشاركة الأخ السائل موضوع المسجد. الماء وقف لا يجوز إخراجه من المسجد دكتور؟
1: هو الماء الأصل فيه أنه للشرب، ولا اللي موجود في الكاسات للشرب، ولا يجوز أنه يتوضأ فيه أو يأخذه على بيته لأنه بده يأخذ كمية وحطها في بيته. هذه للشرب بمعنى بياخذ كاسه وكاستين، ومثل هاي الصوره الاصل انه ما منعه، هاي طفلي وما بخليه ارجعها، هاي طفله معاه. ولذلك انا اقول اخطا هذا الامام اللي كان في المسجد او هذا المسؤول، ممكن يكون ترى ممكن يكون امام،
0: لجنة
1: ممكن
0: المسجد.
1: يكون في اللجنه، ممكن يكون المؤذن
0: مصلي عادي،
1: ويمكن يكون خادم المسجد، فهو اجتهد واخطا. ونقول للاخ السائل الله يجزيك الخير ومقدرين موقفك ونقول لانه اللي اجتهد فيه اخطا فيه، لكن شرعا لا تحرم حالك بيوت الله ولا ترتب على حالك تقصير في صلاه الجمعه. والنبي
0: يحرم نفسه اجر 27 درجه ايضا صلاه الجماعه،
1: ولن يتحمل اثمك انك تركت الجمعه مثلا. ولذلك أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، والصلاة هي الخير.
0: نعم.
1: وليكفر عن يمينه.
0: هذا إذا كان يمين، وإذا كان طلاق مراجعة دارة الإفتاء.
1: غالبا براجع، والمفتين لما بيشوفوه إنه حالة ليس قاصد فيها الطلاق غالبا بيكون كفارة
0: يمين إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال.

0: السلطان المفتي في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
1: بارك الله فيكم وشكرا لكم.
0: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

的

الاخوان. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: ما شاء الله.
1: الله على النبي يا اخوان.

وجعلنا

اللهم صل على النبي.

اللهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: ما نشوف صح حبيبي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح بالهم.
3: وأصلح بالهم
2: مع الدكتور أسامة الديري.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلح بالهم، الله يرزقنا وإياكم راحة البال. أنا اليوم راح أتكلم عن حفظ اللسان، بس خلونا نعيش مع قول الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل يقول: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت اسمع ودقق يا يلي بدك راحة البال وبدك صلاح الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت فما أتقي؟ فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللسان، يعني اتقي الله عز وجل بلسانك وأمسك عليك لسانك. ولذلك عقبة بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إحنا اليوم سبب كثير من الهموم والمشاكل، وإنك أنت مش شاعر براحة البال لأنه ألسنتنا اليوم تتكلم في أعراض الناس. ألسنتنا اليوم فيها الغيبة والنميمة والبهتان وقذف المحصنات وسوء الظن، كله بسبب اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحيي أضمن له الجنة. يعني أنت إذا بتضمن لسانك أنه ما يتكلم إلا في خير، النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر شيء يدخل النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. أنتوا عارفين أنه سيدنا معاذ لما سمع هذا الكلام وسمع خطر اللسان من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنتوا نسيتوا قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن كف لسانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله تبارك وتعالى العذاب من النار. ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟ الصمت وحسن الخلق. ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

0: فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك أنا بدي إياك وبدي إياك اليوم فعلا تراقب لسانك. هذا لسانك إذا أنت الآن ضمنت لسانك ضمنت راحة البال، لأن مش هيجيك مشاكل ولا حتسألك الناس، وربنا تبارك وتعالى الآن حتكون أنت عنده من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وتذكر إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. أسأل الله عز وجل إنه ربنا ما يجعلنا وإياكم منهم بإذن الله تبارك وتعالى. دائما يا إخواني يا أخواتي اتذكر اللسان هذا، إذا كان بالخير حيدخلك الجنة، وإذا تكلم في أعراض الناس وشرع في الكذب والبهتان حيكون وبال عليك يوم القيامة. حفظ اللسان سبب رئيسي من أسباب راحة البال وهداة الحال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا يا رب العالمين. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم.
2: وأصلح بالهم
1: مع الدكتور أسامة الديري.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: الله عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط.

قال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

فأبوابها فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: وين صافن يا زلمة؟
8: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
8: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قلنا أن ما خلق الله في السماوات والأرض إجمال لخلق لا يمكن للعقول البشرية مجتمعة أن تدخل على إحصائه، ولذلك يقول في آية: وإن تعدوا وإن للشك. ونعمة الله أي أن النعمة الواحدة التي تراها نعمة مفردة لو حللتها إلى عناصرها لوجدت النعم فيها لا تنتهي. هذه الآيات خلقها الله لتلفت إلى مكون هذه الآيات، واللفتة إلى مكون هذه الآيات لينشأ الإنسان على انسجام مع الكون الذي خلق له، بحيث لا يأتي له بعد ذلك ما ينغص هذا الانسجام. فهب أن إنسانا ارتاح في حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم، إذن كل المسائل التي انتهت ما دامت إلى زوال لا يمكن أن تعتبر نعمة، لأن النعمة أم تتنعم بها تنعما يعطيك يقينا أنها لا تفارقك وأنت لا تفارقها. والدنيا في أطوال أعمارها إما أن تفوت النعمة فيها الإنسان وإما أن يفوت هو النعمة. الحق سبحانه وتعالى: الذين يريدون أن يتقوا الله ليصلوا إلى نعيم لا يفوت ولا يفات يجب أن ينظروا في آيات الكون، لأنهم لو نظروا في آيات الكون بإمعان لأفادوا فائدتين: الفائدة الأولى أن يفيدوا مما خلق الله، الفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذي خلقه الله له خلقه وسيلة ومعبرا إلى غيره، فقد خلقه فيه ليعيش بالأسباب، ولكنه يريد أن يسلمه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبب وهو الله. فالذين يتقون هم الذين يلتفتون، والذين لا يتقون ما يعتبرش بالكون ده، ويتمر عليه الأشياء زي كما قال الله: وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما دام هم معرضون يبقى ما التفتوش، وما دام ما التفتوش يبقوا مش حريصين على أن يقوا نفسهم عذاب الإيه؟ عذاب الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاء الله دي مقابل لعلهم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة يرجون الرجاء هو طلب شيء محبوب متوقع، والتمني طلب شيء هو محبوب إن أنه مش ممكن بس أنت أعلنت بتمنيك إن ده أمر تحبه. الرجل اللي قال ألا ليت الشباب يعود يوما بيبين لك إن الشباب ده إيه؟ محبوب قوي ومرغوب. إنما هل يتأتى هذا؟ يبقى إذن التمني طلب شيء محبوب لا يمكن أن إيه؟ أن يقع. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدحك، وده ممكن؟ إذن بس أنت إيه أحببت إيه؟ أحببت هذا. لكن الرجاء طلبت شيئا إيه؟ محبوبا ومن الممكن إيه؟ من أن يقول. إن الذين لا يرجون لقاء الله، طب الرجاء قلنا طلبوا محبوب هم لا يرجون، ليه لماذا لا يرجون لقاء الله؟ لأن الذي يرجو لقاء الله هو الذي أعد نفسه لهذا اللقاء ليستقبل ثواب الله. إنما اللي ما عملش أشياء تؤهله إلى ثواب الله وعمل أشياء تؤهله إلى عقاب الله كيف يرجو لقاء الله؟ ما يمكنش يرجو لقاء الله. ولذلك الرجل الذي يستشهد ويقدم نفسه كده للشهادة ويموت بقى نفسه أعز شيء عنده، هو بعد ذلك يقدم نفسه كده ويموت؟ أم قال لك لوثوقه بأن ما يستقبله بالاستشهاد خير مما يتركه من الحياة. يبقى إذن الذي يرجو لقاء الله هو الذي إيه؟ يعد نفسه لهذا اللقاء، يعدد بإيه؟ بأن يتقي الله في أوامره ويتقي الله في إيه؟ في نواهيه. ولذلك الإنسان تمر عليه أحداث شتى هذه الأحداث في مقاييس اليقين أمرين اثنين، حسنات وسيئات، وكل واحد عارف عمل حسنات ايه وعمل ايه سيئات ايه، وما حدش يغش نفسه. فإذا ما كان يعيش الأمل يجعله يكذب نفسه ولا يشوفش إلا الحاجات الفاكنة الحاجات المغرية الحاجات المغرية. وبعدين بقى إذا إيه جاءت له الغرغرة في الموت يستعرض كل إيه صفحته، هو اللي يستعرض. فإن كانت حسنة استبشر وجهه، وإن كانت سيئة اكفهر وجهه. ولذلك يقولوا لنا ده فلان ده ختمته وحشه وفلان ده ختمته متهللة، كلام صحيح. ليه؟ لأن الروح ساعة تقبض تقبض لتترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها. فإن كان ضاحك كده ومستبشر تبقى الأسارير إيه؟ فالرجل الذي يعرض على نفسه وقت الغرغرة بقى للإنسان ما يكذبش إيه؟ فها نفسه في ساعة الإنسان يبقى مريض مرض معضل، لأنه برضو يأمل العافية يأمل العافية. وبعدين تيجي بقى وقت انتهت المسألة خلاص. في الوقت ده بقى يعرض شريطه وعرض سريع. فإن كانت أعمال حسنة يبقى مبسوط ومستشرف إنه لحيلقى إيه لحيلقى إيه جزاؤه. تلميذ لما يكون مجد بقى ومجتهد كده ومجاوب إجابة كويسة وبعدين إيه قالوا له ده الراجل جايب الإيه بالنتيجة، يعمل إيه؟ يجري عليه لأنه إيه إيه. طب وان كان بقى مش عايزه يقابله كذلك الذين يرجون لقاءنا من هم اللي قال لك الذين عملوا لنا ومنتظرين الجزاء منه، انما اللي ما عملوش لنا يخافوا من لقاءنا ولا يرجوه؟ يبقى يخافوا من لقاءنا. ان الذين لا يرجون لقاءنا، طب ما يرجوش لقاءنا وعملوا ايه؟ قال لك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا. هي بتجينا كده كويسة قوي، ما احناش عايزين الاخرة دي خالص. الله، يبقى رضوا بالحياة الايه. وشوف بقى ربنا سبحانه سمى هذه الدار المعبر اسم، كان يجب اننا لما نشوف بس الاسم ننصرف عنه. حياة ايه؟ طب هيجيب اسم اقل من كده ايه بقى؟ مفيش اسم اقل من كده. يبقى المقابل لها حياة ايه؟ عليا. لان الانسان لا يبحث في عمر الدنيا على عمرها الحقيقي، يقولك هتقعد 10 مليون سنة 100 مليون سنة تقعد اللي تقعد، انما انت قعدت 10 مليون سنة لغيرك وانت تبقى ملك ومال ايه؟ يبقى الدنيا بالنسبة لك ايه؟ مقدار عمرك فيها. الدنيا بالنسبة للإنسان مش مقدار عمرها الحقيقي إلى أن تقوم الساعة، لا، مقدار عمرك لأنها طالت لغيرك. طب وانت تستفيد منها طالت لغيرك؟ يبقى إذن الدنيا عمرها مقدار مكس الإنسان فيها. ومكس الإنسان فيها متيقن أم مظنون؟ مظنون. يصح انه يموت هو ببطن امه، يصح انه هو يموت ابن شهر، يموت ابن سنه، يموت الله. تبقى اذا عمر الدنيا بالنسبه لنا ايه؟ ده غير متيقن خالص. فالذي يرضى بغير المتيقن، ولذلك شوف القران يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا ايه؟ الا قليل. انت تقيس ايه؟ تقيس عمر الدنيا؟ حتى ولو قست عمر الدنيا

ما دامت تفنى، حتى على فرض انك انت عايش من اولها لاخرها هتفنى ولا ما تفناش؟ يبقى اللي يرضى بالقليل يبقى راضي بالمتاع الايه، يبقى راضي بالمتاع القليل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت في ايديهم مش عايزين غيرها هي دي، نقول له طب يا اخويا بس اياك تدوم لك، اياك تدوم لك. والذين هم عن اياتنا ايه غافلون، بقى ذكرها في الايات لايات لقوم يتقون، ودي ايات لقوم ايه غافلون. وما هي الغفله؟ الغفله هي ذهاب المعنى عن النفس، ما دام المعنى موجود في النفس يبقى ما فيش فيه ايه ضدها ايه اليقظه. معنى اليقظه ان الشيء ايه موجود دائما في نفسه ما بيغفلش عنه، يبقى اذا الغفله ذهاب المعنى عن النفس، واليقظه استقرار المعنى في النفس. ال- ال- ال- احنا لما نيجي للمعلومات اللي ذهننا يستقبلها تبقى لازم تعرف ان المعلومه الواحده انت بتلتقطها زي آلة الفوتوغرافيا ما تلتقط الصورة. اوعى تفتكر ان في واحد بيعرف المعلومة من مرتين، وده من ثلاثة، وده من اربعة، وده من خمسة، وده من عشرة، كل الاذهان واحدة في انها تلتقط المعلومة من ايه مرة واحدة. بس الشطارة في ان تصادف المعلومة اللي بتستقبلها انت خلو ذهنك من غيرها، خلو ذهنك من ايه؟ ليه؟ قال لك لان بؤرة الشعور ما يجيش فيها الا معنى واحد، عشان يجي معنى تاني لازم تزحزح تروح في حشية الشعور وتيجي المعلومة الايه التاني. فان استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك معنى اخر ما تجيش المعلومة، يقوم تقعد تكرر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ مش ذهنك طاقته مرة واثنين وثلاثة، لا هو ذهنك مرة واحدة بس، انت بدك تكرر حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. تقوم لما تصادف خلو بؤرة الشعور ما تسمعش انت مثلا قصيدة ولا واحد بيتكلم حاجة، تحفظ حاجة من مرة واحدة فيها كتير. فلو ان الذهن بتاعك الطاقة بتاعته انه يحفظ من خمس مرات ما كنتش تحفظها من مرة واحدة. اذا الذهن كله ايه فوتوغرافيا. ولكن المهم، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، حاجة اللي هتستقبل بس. فانت ان كنت عايز بقى كن حريصا على ايه، على انك انت تفض ذهنك من اي معلومة عشان تيجي المعلومة وتصادف خلاء لبؤرة الشعور تقوم تستقر في ايه. المدرس الناجح بيبقى مدرس ناجح ليه؟ عشان ايه؟ لانه بيلفت اذهان كل التلامذه له، وما دام اذهان كل التلامذه ملفوته له مش هتمر منه كلمه لو هم ايه. انما اللي ما جذبش التلامذه له هتيجي كلمه يسمعوها وكلمه وبعدين ما يلاقوش دي متركبه، ما هتيجي خبر بتقوم مبتدئ ما يعرفش يوم ينصرف عنه. ولذلك المدرس الناجح بيعمل ايه، يقعد يقول الدرس مثلا ويجي كده يروح قطع الدرس، قول له ايه انا قلت ايه من دلوقتي، انا مش عارف ايه انت. يوم كل واحد متوقع ان يسال عن معلومه قالها المدرس، ما دام كل واحد متوقع ان انه يسال عن معلومه يبقى كلهم عاملين ايه، عاملين كده. تعالى مثلا اقرا صفحه من الكتاب. اللي بيخلي كثير من التلامذه ما بيستفيدوش ايه من المذاكره، اهو بيقرا وخلاص، لا اقرا صفحه من الكتاب وبعدين قول الله انا قريت الكتاب ده، طب ما هي المعلومات التي جدت علي ولم أكن أعرفها؟ والله كذا وكذا. ما هي الألفاظ اللي جت أول مرة لي؟ إيه الأساليب اللي عجبتني فيه؟ ما عرفتش تجاوب ارجع اقراها. فإذا كنت أنت هتعامل نفسك هذه المعاملة يبقى ذهنك مستصحب أنه في أي وقت يسأله عن معلومة، وما دام مستصحب في أي وقت يسأل عن معلومة يبقى تملي إيه؟ يبقى تملي متنبه. حتى اذا نمت، تعالى مثلا لواحد نايم بات عند الساقيه، الساقيه دي فيه بابير بيطلع ايه الميه، وبعدين بايت عند الساقيه وينام على حفه البير ما يقعش ابدا، لانه نايم ومستصحب انه ان عمل جنبه كده هيقع في البير، فيفضل كده متصلب ساعه يروح في النوم وهم ايه وهو مستصحب القضيه دي.

ما يقعش ابدا. تعال نام ومعك زميلك على سرير واحد، تقوم الصبح تلاقيك برضو نايم في حالك وهو نايم في حاله، وتعالى خليك نايم لوحدك تلتفت تلاقي رجلك هنا وراسك هنا والدنيا ملعبه، لان انت ما انتش نايم ومستصعب انك قد تهيد مضاجعا لك. تقوم تعمل ايه؟ تبقى نايم وانت ما واخد راحتك. اهو في اسمها عمليه ايه؟ استصحاب. يبقى اذا عمليه الاستصحاب هي اللي احنا بنسميها عمليه اليقظه. فلان ايه؟ يقظ. وخدناها يقظ ضد نائم. ليه؟ لان اليقظان عاده الوعي بتاعه موجود ومتنبه، وتبقى الغفله هي ايه؟ ان المعنى يذهب من الايه؟ من النفس وايه؟ وينطمس. فالذين يمرون بالايات وهم غافلين عنها مش هينتفعوا بايه؟ بشيء من هذه الآيات، وما ينتفعوش بشيء من هذه الآيات هتيجي محصلة في الآخرة، وبعدين نتيجة الغفلة يعرفوها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ما لهم الكلام ما تمش. إن الذين لا يرجون ولا لا يخرجون إيه ما لهم جرى لهم إيه؟ أولئك مأواهم النار. شوف كلمة أنت تقول أويت إلى كذا، إذا كان هو ده المكان اللي هيعصمك من شيء مش كده ولا لا؟ أويت إلى كذا يبقى هي مأواهم النار. يقول لك شوف بقى لما يكون مأواهم الحتة اللي تقويه ما فيش إلا مين؟ يبقى اللي بره أكثر ولا مش أكثر؟ مأواهم النار بما كان، أي بسبب ما كانوا إيه؟ بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا، المقابل بقى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. احنا عارفين إن الهداية معناها الدلالة على الخير، والدلالة على الخير إما بالمنهج اللي ربنا بعته لنا، والله هدى المؤمن وهدى الكافر لأنه بين المنهج كله للناس. لكن الذي يقبل على الله بإيمان به يقول له أنا أعطيك هداية أخرى، هذه الهداية الأخرى أنني أخفف عليك الطاعة وأزيدك هدى بالمعونة. يبقى إذن هنعرف لله كم هداية هني؟ هدايتين، هداية الدلالة ودي المين ومين؟ للمؤمن وللكافر. فالذي آمن ربنا يديله ايه؟ هداية تانية. الهداية التانية ايه؟ انه يجعل المسألة خفيفة على ايه؟ وانها لكبيرة الا على الذين ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ساعة يهدي اي يدل، يدل المؤمن والكافر. وبعدين اللي يقبل عليه بالايمان يقول له ما دمت قد آمنت بي فلك عندي ايه؟ ان مشقة الطاعة اهونها عليك بان اجعلك تدرك لذة هذه الطاعة علشان تهون عليك مشقتها وازيدك ايه؟ بالمعونة ايضا. واحنا كنا ضربنا مثل زمان، قلنا ان الرجل يمشي في الطريق ولا هوش عارفه، وبعد ذلك وجد عسكري مرور على مفترق طرق، فسأله قال له يا راجل انا عايز اروح مثلا اسكندرية، قال له والله خذ هذا الطريق. يبقى ده اسمه ايه؟ دله. فاذا قال له كتر خيرك والحمد لله اللي انا جيت لقيتك بدل ما كنت اتلخبط، يوم الرجل يقول له انت راجل طيب بس الطريق ده في عقبه في السكه بعد كم كيلو، اما اقول لك مركب واك ايه على ما نفدك منه. الله. يبقى الاول دله، فلما امن به كده وانبسط به وبتاع قال له اعينك بقى. كذلك الايمان حين يأتي الله بالهداية للناس وبعد ذلك يدلهم وانت تؤمن به يقول لك مدام امنتني انا حديك ايه؟ حديك معونة من عندي. طب واحد بقى تنح للعسكري يقول له انت يظهر مش عارف ده انا جيت مرة الناحية دي ايه؟ بالله يعمل في ايه؟ يسيبه يروح في ده مش كده ولا لا؟ كذلك. ولذلك اما ثمود فهديناهم. طب إذا كان الله قد هداهم يقول بعدها على طول فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني إيه؟ دللناهم. فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. إنما اللي يهديه ويآمن

نساعدك بقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. طب ما هم آمنوا، أم قال لك ما دام آمنوا يديلهم بقى إيه الأشياء اللي إيه الأحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في إيه في آخرتهم. أو أن الهداية مش هنا، الهداية في الآخرة. ما دام آمنوا يبقى خدوا المنهج من الله وبعدين خلهم يعملوا أعمال صالحة، لما يجي في الآخرة ربنا يهديهم إلى طريق الإيه إلى الجنة. ولذلك هناك في الآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم قدامهم كده، يسعى نورهم بين إيه وبأيمانهم يقولون ربنا إيه أتمم لنا نورنا كده. طب والمنافقين يقول إيه، وهم يقول المنافقون المخاطر الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. مش وقت النور ده، النور كان زمان، كنت تجيبوه بالعمل الصالح والمنهج. يبقى يهديهم أي في الإيه في الآخر. والآية محتملة لدي ومحتملة لإيه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقلنا بقى إن تجري من تحتهم الأنهار، قلنا إن دي الجنة على حواف أنهار، لأن عادة الماء والخضرة والعملية اللي بتستفاد من الجنة دي أصلها من إيه؟ من المية. كل ما تشوف شوية مية لازم تلاقي فيهم إيه؟ لازم تلاقي فيهم إيه خضرة. وقلنا إن الجنات دي اللي شرحناها زمان ما هيش هي البيوت، بدليل جنات قال ومساكن إيه؟ مساكن طيبة في جنات إيه؟ في جنات عدن. وفي مرة تجري تحتها الأنهار، وتجري من تحتها الأنهار، بيدينا صور متعددة. تجري من تحتها الأنهار كأنك أنت بتقول طب ممكن الماء اللي جارية دي اللي بتجري تحت دي تنقطع عني، يقوم يقول لك لا ده من عندك، ده ذاتية جاية لك من هنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم أي دعائهم سبحانك اللهم. وهل الآخرة دار تكليف؟ ده الآخرة مش دار تكليف. ولا عبادتهم دعواهم زي ما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يبقى دعواهم يعني عبادتهم في الجنة إيه؟ هي صحيح ما فيش دار تكليف، ما فيش تكليف في الجنة، إنما ده عبادة الالتزاز. وكلما رأوا شيئا يقولوا ده احنا كلنا، بيقول لك لا وأوتوا به متشابها، بلاش دي، يقول سبحانك اللهم ايه النعمة. ولذلك انت لما تشوف حاجة تعجبك بتقول ايه سبحانك. يبقى وآخر وبعدين بعد ما تيجي النعمة كده وتقول سبحان الله وتبدأك كده بأشياء ما كانتش في الحسبان وبتاع تقول ايه الحمد ايه لله، يبقى تستقبل النعمة بايه بسبحان الله وتنتهي من النعمة بايه بالحمد لله. ولذلك هناك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب سبحانك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قال لك الحياة الدنيا اللي يجعل لها معنى ويجعل لها طعم ويجعل لها استقرار أن يكون الإنسان في سلام، ومعنى السلام الاطمئنان الرضا، لا مهيجات لا معكرات. ودي تيجي ازاي؟ قال لك ما فيش اصطدام في ملكات نفسه، يبقى سلام الانسان مع نفسه اول حاجه، سلام الانسان مع اهله هذا المحيط الثاني، سلام الانسان مع قومه، سلام الانسان مع العالم كله، كل دي اسمها ايه يعني لا منقص لا من نفسه إيه؟ ولا من اهله ولا من قومه ولا من العالم. يبقى ده إيه؟ كلما اتسعت رقعة السلام فبقول تحياتهم ايه فيها سلام. قال لك السلام ده وارد باشياء متعدده. هناك ان اصحاب الجنات اليوم في شغل ايه، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولا ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. ادي اول ادي السلام اللي له يعني ده سلام مين؟ سلام الله. وما قالش سلام ان يورثك اطمئنانا كده وتبقى مبسوط وتبقى حاجه راضيه.

وإذا ده يقول لك سلام قول كمان. شوف بقى لما ربنا يخاطبك كده يقول لك سلام يا سلام، لأن في فرق بين أن يشيع الله فيك السلام وبين أن يحييك من كلامه بالسلام. ولذلك أدي السبب في أنه سلام إيه؟ قولا من رب الرحيم. أدي سلام مين؟ سلام الله. بعد المنزلة دي يجي سلام الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. الله، يبقى دي سلام مين؟ سلام الايه؟ الملائكة. طيب وتحيتهم يوم يلقونه سلام. اذا كلمة السلام دي هي الايه؟ هي رمزية الرضا والاستقرار في الايه؟ في الجنة. السلام ده اول حاجة تحبها في نفسك ان تكون في سلام مع نفسك انت. إن ولو كانت الناس كلها ضدك، انما ساعة ما تقعد كده وتستقر تقول الله هم ضد اللي، طب انا عملت ايه؟ انا ما عملتش الا الخير. انا تبقى مبسوط كده لايه؟ لسلام في ايه؟ في نفسك. ولما يكون في سلام من نفسك يبقى الناس عندك كلها ما فيش لا ضغط ولا غل ولا حقد. وهي دي اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة، فدخل رجل عرفه القوم، فلما انصرف قام واحد منهم وذهب إلى الرجل ليعلم ماذا يصنع. إيه يعني بتعمل إيه أنت ما دام أنت عن النبي بشرك كده بالجنة؟ فما وجدش الرجل أبدا بيعمل حاجة زي ده أبدا. قال له أخوان ما ربنا بقى النبي بشرك بالجنة ليه؟ قال والله إني لا أصلي كما تصلون، وأصوم كما تصومون، وأزكي كما تزكون، ولكني أبيت وما في قلبي غل لأحد. يبقى ده في سلام مع ايه؟ سلام مع نفسه. طب اللي يبقى فيه سلام مع نفسه انتهى كل شيء، ولا يضير بقى الدنيا قامت، وبعد ذلك يضمن ان يوجد سلام من مين؟ سلامه مع الله. اللي يبقى عنده سلام مع نفسه ومع بيئته ومع مجتمعه يبقى ياخد من سلام من مين؟ ولذلك حتى الناس الذين في مآزق في الآخرة ربنا يقعد يحكي عنهم الحوار اللي بيدور بين ايه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طب الذين شقوا في النار، والذين سعدوا ففي الجنة. طيب واللي لا شقوا ولا سعدوا اللي هم في الأعراف يبقى دول لسه في الايه؟ في الوسط. يبقى ثلاث كم صنف؟ الثلاثة دي القسمة العقلية في الحساب، لأن إذا كان الله قال أما من ثقلت موازينه في عيشة الرضي، وأما من خفت موازينه الله ما قال لناش حكاية تساوي الكفتين، تبقى دي من قسمة ناقصة ولا لا؟ ما احنا الميزان اهو، يا دي كده يا دي كده يا ايه؟ هو قال ثقلت وخفت، ما قالش تساوت، ما قالش ايه؟ تساوت. قال لك لان في التساوي ربنا ادانا فيها رخص، قال ان رحمتي تسبق غضبي، فبرضو لما تساوي حي. لكن ربنا في الصوره لازم يبين لنا رحمته، فيجي مثلا الناس بقى يروح جايب الموقف، ادي اهل النار وادي اهل الايه؟ الجنه. هات بقى ونادى ايه؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا إيه؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الإيه؟ على الظالمين، على الأول. وبعدين قلوا بينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعرفوا المؤمنين بسيماهم وعرفوا الكفار إيه؟ بسيماهم. بقى بتوع الأعراف اللي واقفين منتظرين بقى لسه ما عايزين بقى يشوفوا. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا إيه؟ بسيماهم. أن سلام عليكم. حتى اللي في المأزق ده هو لسه ما دخلوش الجنة، يوم ينبسطوا للمؤمنين كده سلام عليكم لم يدخل

يدخلوها وهم يطمعون. وبعدين يديني صورة تانية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله إيه حرمهما على الإيه كده. الشاهد أن أصحاب الأعراض اللي موقف، طب اللي راح الجنة انبسط، واللي راح النار عرف النتيجة وخلاص وانتهت المسألة، ما عادش في مشغولية بقى. إنما اللي قاعد مشغول مين؟ اللي هم اللي على الأعراض. مع مشغوليتهم اللي هم على الأعراض مبسوطين لمين؟ لأهل الجنة، أن سلام عليكم لم يدخلوها، أي لم يدخلوا الجنة وهم إيه وهم يطمعون. ولذلك عندنا يقول لك مثلا الناس المشرفين على المساجين أو اللي محكوم عليهم بالإعدام، يقول لك قبل ما يحكم عليهم بالإعدام وزنهم إيه يخس، وبعد ما ينحكم بالإعدام وزنهم يزيد. ليه؟ ما جت على جنب خلاص، ما عادش بيفكر أو هم دول بتوع مين. فالشاهد أن الذين يشغلون بأن يعرفوا مكانهم في الآخرة هو من الجنة ولا من النار، ما ينسوش أنهم يقولوا لمين؟ للمؤمنين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم إيه وهم يطمعون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد تقول آخر دعواهم يعني آخر كلامهم؟ لا، ده آخر دعواهم بقى الكلمة تقول آخر حمد بقى، لما يقول لك إيه أنا حمدت ربنا على الشيء الفلان والشيء الفلان والشيء الفلان، وآخر حمد بقى اللي هو عليك، يبقى قمة إيه؟ قمة الحمد. ليه؟ لأنهم حمدوا على النعمة في الدنيا التي تزول، فلأن يوجد حمد على النعمة التي لا تزول، يبقى ده قمة الحمد ولا لا؟ قمة الإيه؟ قمة الحمد. الله. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله، هذه الآية تتناول قضية عقدية يمكن تكون هي شغل الناس الشاغل في الدعاء لله، وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة تكرار الايه الدعاء. يقوم ده ايه يحزنهم على نفسهم، يا اخي ما ربنا ما بيقبلش ليا، او ييئسهم يقول له لا، انت ما دام بتدعي مره تدعي بالشر ومره تدعي بالخير، فلو ان الله اجابك في الدعاء يبقى هيجيب دعائك في ايه في الشر ودعائك في الايه في الخير. فلو أن الله عجل لك دعاء الشر كما تحب أن يعجل لك دعاء الخير لقضي إليهم أجلهم، يبقوا تنتهي الحكاية. الله مش قالوا هم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فأمطر علينا إيه حجاب. طب افرض ربنا جاوبهم للحكاية دي إيه؟ يبقى إيه الموضوع؟ يبقى من المصلحة أن ربنا ما جاوبهمش ولا لا؟ فما دمت انت من مصلحتك حين تدعو على نفسك أو تدعو بأي وبال أن لا يجيبك الله، فافهم أن لله حكمة في الإجابة. إزاي بقى؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى مش موظف عند الخلق، اللي عوزه يروح بجاوبنا عليه، وإلا امتقت الألوهية لمين؟ للعبد اللي عايزه يقول له اعملوا لي. لا يا أخوي، ده ربنا عامل علينا كنترول، أنت بتدعيه، أنت تدعوه وأنت تعتقد أن دعاءك لخير، لا نشك في هذا، ولكن الكنترول الأعلى اللي عليك يقول لك يا عبيط ما هوش هالك دي، اعقل وانا هعمل لك الخير بأني ما جاوبتش على الدعاء ده خالص، لأني أنت عسى أن تكره شيئا وعسى أن تحب شيئا. الله، يبقى إذا ما أنتش مخياس في معرفة الخير والشر، إنما دعي الإله الأعلى هو مأمون عليك، فأنت بتدعو وأنت في ظنك إن ده الخير. الكنترول الأعلى اللي عليك بقى يقول لك لا يا سيدي، أنت يا قوية بتدعي على إنه خير وهو مش خير، بل هو إيه شر، يبقى من مصلحتك إن أنا إيه يبقى إذن في المنع عين العطاء، في المنع عين العطاء. ولذلك ايه ويدعو الانسان بالشر
دعاءه بالخير. يا رب عايزي يا رب عايزي يا رب يا شيخ دي شر، وتلح فيه كأنه ايه كأنه خير. ويدع الله في خلقه أشياء كان الإنسان يتمنى أن توجد، فربنا يوجدها له وبعدين تطلع ايه، والشيء مرضيش ما جاوبنيش عليه تطلع الايه، تقوم انت تقول شوف يا اخي الشيء اللي انا كنت بقول عليه كذا كذا كذا، طب ايه؟ يبقى ده معنى بيصحح تصرفك الاختياري مع الحق الاعلى في حكمته في الاشياء. ولذلك سيقول لك ايه، ساريكم اياتي فلا تستعجلوا، حبين لكم انا ليه ما جاوبتلكش دي. فاذا لو يعجل الله للناس الشر عجلتهم بالخير لقضي إليهم إيه؟ أجلهم. طيب لو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير لقضي إليهم إيه؟ أجلهم. طب وما يقضي أجله؟ يلا إيه اللي يجري؟ قال لك لا، ده لله حكمة. طب ما قالوا أن تسقط السماء كما زعمت علينا إيه؟ كسفا. طب ما كان هم اللي طلبوها اهو، ما كان يريح الدنيا من الكفار دول ويسقط السماء كما ايه؟ قال لك لا، ده انا ما عملتهاش علشان انا اريد ان اتركهم في طغيانهم يعمهون، وتكتر عليهم البلاوي اللي بيعملوها عشان الذنوب ايه تبقى كتير عليهم، وايضا لاثبت لمن ياتي بعدهم. ما هو لما يجي واحد مثلا عدو لك وبعدين انت ايه ملكته، يقول لك يا اخي فطسه موته، يقول له لا خليه عشان هيعمل كذا ونديله علقه ثاني، ونعمل كذا نديله علقه ثالث، يبقى نداوم ايه، نداوم اذلاله. وايضا يمكن لما انت تعمل كده يقول لك هو طاق وجوده، ما هو لو كان خلاه ده كان هيتعبه. وحكم لما واحد يتخلص من خصمه يبقى دي اول شهاده بعجزه امام الخصم، كأنك لا تطيق ايه حياته شر عليه. لكن القوي ما يعملش كده، القوي يدوقه شوية وبعدين يقول خليه، وبرضه لو عمل حاجة حدله على دماغه علشان يبقى ايه عبرة لمين، عبرة للغير، ويبقى الاسلام يظل مرفوع الرأس، محدش يفتكر انه مهما اوتي من شيء انه سينال منه، اهم موجودين، وكل مرة يعملوا كذا ونديلهم على دماغه، كل مرة نعمل كذا ونهزمه، كل مرة نعمل كذا ويعمل. يبقى إذن نذرهم في طغيانهم يعمهون حتى نيئس أهل الباطل من أنهم سينتصرون على الحق بأي إيه؟ بأي شكل وبأي لون. ولو يعجل الله للناس الشر أي عجلتهم بالخير، طب ما قالش ليه ولو يعجل الله للناس الشر، ده يعجل تبقى عجلة، ولو يعجل الله للناس الشر عجلته بالخير، عجله ما جبت عجله ويجيب استعجال. ام قال لك لا، ما دام استعجال، لان الاستعجال ان تطلب، استعجال طلب منك، انما تجاب ولا ما تجابش، فجاب ايه استعجال، كان الجواب يبقى بعد من ساعه الايه الاستعجال. لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يتحيرون ويترددون، ويلونوا الأساليب في النكاية بالإيه؟ بالإسلام. وبعد ذلك ينصر الله المسلمين في كل نكاية، وما دام بينصرهم في كل نكاية يبقى معناه بيقطع عليهم الإيه؟ الأمل. الأعداء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتوا له، يجي مثلا في الهجرة، طب ما هو في الهجرة الله أمره أن يهاجر وهم موجودين، وطلع من إيه؟ طلع من عليهم كده وقال شاهت الوجوه وهم مبيتين على الله. أم قال لك عشان يفهموا أنهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد لا بالمواجهة ولا بتبييت المكر، لا بالمواجهة ولا بتبييت الإيه؟ ولا بتبييت المكر. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، زي ما قلنا بيحبوش لقاءنا، في طغيانهم، والطغيان مجاوزة الحد. طغيان مجاوزة الحد، قال لك طب وطغيانهم ايه؟ قال لك ألم يكفيهم انهم ما يؤمنوش بالرسول؟ يبقى كان كافي.
ولكن عايزين اللي آمن يكفر.

0: تبقى دي مجاوزة في الايه؟ مجاوزة الحاكم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الحق سبحانه وتعالى يصور حال البشر الذين لم يرتبطوا دائما بالإله وبمنهج الإله. افرض ان قبل ما كليات الطب تخرج اطباء كن في بلادنا حلاق الصحة ده هو اللي بيعمل ايه كل حاجة. اي عيان اتحلق الصحة اي عيان حلق. طيب وبعدين طلعت كلية الطب ناس، فاول واحد جه مثلا في بلادنا احنا اسمه الدكتور فهمي، حلاق الصحة بتاع القرية لما جه الدكتور فهمي زعل، فلما زعل بقى يشع عنه اشياء عشان ما حدش يروح له. وبعدين في الفجرية كده ناس من البلد جايين من الغيط قام شافوا صاحبنا الحلاق الصحي لافت حاجة ولد كده وماشي بيه رايح على متغمر، مسكوا ايه رايح فين، ما قعد يفلفص منهم تنهم رايحين لقيته لقوه واخد ابنه ومودي الفهمي. شيء عجيب. قال لك ايوه هو قاعد يغش الناس، انما لما المسألة حصلته مش هيغش نفسه بقى، يبقى يروح للدكتور اللي بصحة ده. كذلك الانسان ساعة ما هو صحيح كده وبتاعه عامل قيم خلاص، انما لما يجي له ضر واسبابه عزت عليه ما يجدش الا كلمة يا رب، مش هيغش نفسه. كان الاول بيتنح ومتكبر والطغيان ماليه الله، انما ساعه ما تمس المساله يبقى لما هيغش نفسه مش ممكن بقى يوم يقول يا ايه يا رب. ولذلك تجدها من اقصى الكساه ومن افجر الفجار، ساعه ما تجيله حاجه ما يقولش لا ايه الا يا رب. ساعه ما تقول يا رب هو بيقول كده اهو عبدي، ساعه ما يجيله ضر دعانا لجنبه هذه واحد او قائه قاعدا او ايه او قائمة. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا واياكم اخوة الايمان فيما مضى الى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. اذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية.

0: بين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكل.

0: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخ

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجب

وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

وعدك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

النذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

بهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم

يعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد

ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه